ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كنا نتحدث في اللقاءات الماضية عن الخوف والرجاء، وذكرنا بعض الآيات التي تتحدث عن الرجاء، وقلنا أن هذا الرجاء إنما يكون مع العمل ومع إخلاص العمل لله عز وجل. هنالك فرق أيها النبلاء ما بين الخوف والرجاء عند أهل الوفاء عند الأولياء، وما بين الغرور الذي هو من صفات أهل الفجور الذين يتكئون على النظريات، فالإيمان عندهم مجرد نظريات وليس تكليفيات. ومن هنا نجد تلك الصور القاتمة البائسة السيئة في المجتمعات المسلمة، فتجد رجلا يظلم امرأته، يسيء إليها، يهملها، يسبها، يضربها. كيف هذا؟ أنت إنسان مسلم، لابد أن تتصف بالخوف والرجاء. ما دخل موضوع الخوف والرجاء هنا؟ لأنه يؤمن بالآخرة، يؤمن أن هنالك آخرة، يؤمن أن هنالك ربا عليا كبيرا، كما قال الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، في سورة النساء. فهذا المسلم لو كان يخاف من الله عز وجل لا يظلم امرأته، لا يستغل ضعفها وأنها أسيرة عنده. هذه المرأة أيضا التي لا تراعي حق زوجها، لا تطيعه بل ولا تحترمه، لو كانت هذه المرأة تخاف الله عز وجل وتخاف الآخرة ستحسن لزوجها، ستطيعه، لأن الله هو الذي يأمرها بطاعة زوجها إلا إذا أمرها في معصية، كما نعلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندما تجد تاجرا يخش في تجارته فيجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، فيطفف في المكيال أو يخش في تواريخ الانتهاء، أو ذلك المزارع الذي يرش تلك الزراعة بالمبيدات ثم يقطف الثمار ليبيعها مباشرة وهي بسمومها، أو لربما حتى استخدم مبيدات ممنوعة. هذا الشاب البالغ العاقل الذي تجد أنه يحطم المرافق العامة، مروحة في الصف الدراسي تجد أنه يتعلق بها حتى يفسد هذه المروحة، يرمي بحجر إلى المكيف حتى يتلفه من صورته الجميلة، يخلع بابا في مرافق عامة في حديقة أو في منشأة ينتفع بها الناس. ما هذا؟ لا يوجد خوف من الله عز وجل. هذه العبادة خوف الله عز وجل، الوجل من بطشه، من شدته، من انتقامه، غير موجودة. وعدم وجود هذا الخوف سبب واضح وظاهر لهذه الصور القاتمة، والصور في ذلك كثيرة أيها الإخوة والأخوات، صور الظلم والقهر ومراعاة والنفاق. ولذلك ذكرنا موضوع خشية الله عز وجل بالغيب، يخاف الله بالغيب، يعني حتى وهو وحده هو يخاف، لا يمكن أن يفعل معصية وحده، ما أحد معه، لا أحد ينظر إليه، لأنه يعظم مكانة الله عز وجل في نفسه. هذا شأن الأنبياء كما ذكرنا في الآيات في الدروس الماضية، وهو شأن الملائكة عليهم السلام. فهنيئا لمن وصل إلى تلك المراتب العلية، أولئك الذين يخافون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. اللهم خذ بأيدينا جميعا لنصل إلى ما
مرتبة الخوف والرجاء مع حسن العمل وحسن الظن بالله. انتهى وقتنا لهذا اليوم، أترككم في فضل الله ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. الحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن

0: فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون

ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتكم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل

0: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأعرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمود بن ربيع بن غضبان من صفون أولى الثاني، وأنا صفي ثاني رابع من مدرسة المستقبل، وأنا أحفظ القرآن الكريم، وأنا أسمع الأستاذ حنان جزء عام وجزء تبارك كل يوم في المدرسة، وعندما أرجع إلى البيت أقرأ القرآن الكريم في العصر والظهر، أقرأ القرآن الكريم. والآن سأتلو عليكم سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة عن تربية الأبناء على المحافظة على اللحمة الوطنية. الله تعالى أمرنا بالاعتصام بحبله جميعا ونهانا عن التفرق والاختلاف، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحذر سبحانه وتعالى من التفرق، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. علينا أن نعلم أبناءنا أن الوطنية شعور بالانتماء بالقول والعمل للجماعة والوطن، فالمواطن الصالح هو الذي يقدم المصلحة العامة على مصلحته الشخصية، يقدم مصلحة الوطن أو يرعاهما معا، ويحرص على الدفاع عن وطنه ويحافظ على اللحمة الوطنية والنسيج المتماسك، ويحافظ على وحدة الوطن تحت قيادة واحدة، وبذلك يستمر البناء والتطوير والإنتاج وتقوية الاقتصاد الوطني، ويعيش الناس بأمن وأمان، يأمنون على أهليهم وأموالهم وحياتهم. وطن فوطن بلا أمن واستقرار هو غابة يعيش فيها القوي ويهان فيها الضعيف. ولنقل لأبنائنا بأن الأمن والاستقرار نعمة من نعم الله تعالى علينا. في ظل الأمن نتفرغ للبناء والتطوير والتعمير، ونوجه الطاقات نحو التقدم والرخاء، إضافة إلى أن المواهب والقدرات الإبداعية الفكرية والعلمية والأدبية والفنية لا تنطلق ولا تنمو ولا تزدهر إلا في ظل الشعور بالأمن والاستقرار، حيث يتفرغ أفراد المجتمع للعمل والإنتاج والتعمير. ومن أقوال جلالة السلطان قابوس رحمه الله طيب ثراه: إذا اضطرب حبل الأمن واهتزت أركان الاستقرار فإن نتيجة ذلك سوف تكون الفوضى والخراب والدمار للأمة وللفرد على حد سواء. وهذا أمر مشاهد وواقع ملموس لا يتطلب كثيرا من الشرح والتوضيح. ومن ثم فإن على كل مواطن أن يكون حارسا أمينا على مكتسبات الوطن ومنجزاته التي لم تتحقق كما نعلم جميعا إلا بدماء الشهداء وجهد العاملين الأوفياء، وأن لا يسمح للأفكار الدخيلة التي تتستر تحت شعارات براقة عديدة، لا يسمح لتلك الأفكار أن تهدد أمن الوطن واستقراره، وأن يحذر ويحذر من هذه الأفكار التي تهدف إلى زعزعة كيان الأمة، وأن يتمسك بمبادئ دينه الحنيف وشريعته السمحة التي تحثه على الالتزام بروح التسامح والألفة والمحبة. وقال أيضا: التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبة ولا تقبل أبدا أن تلقى فيها بذور الفرقة والشقاق. ولنتحاور مع أبنائنا حول كيفية التعبير عن حب الوطن، فحب الوطن كحب النفس والمال. الإنسان الذي كرمه الله تعالى بالعقل والفهم والإدراك وعلمه ما لم يعلم وميزه عن سائر المخلوقات، عليه أن يحافظ على وطنه ويحافظ على أمن الوطن واستقراره وعلى اللحمة الوطنية. إذا كانت الإبل والحيوانات عامة والطيور تحن إلى أوطانها، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله عز وجل؟ فالوطنية هي حب الخير للوطن وأهله، والعمل على إيجاد هذا الخير والمحافظة عليه. الوطنية شعور بالانتماء لهذه الأرض وتقديم كل ما هو مفيد للدين والوطن. والوطنية تجعلنا نهتم بتربية الأبناء تربية صالحة حتى يكونوا مواطنين نافعين لدينهم ووطنهم. ويعبر الأب والمعلم عن حب الوطن فيغرس في نفوس أبنائه وطلابه حب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه والمحافظة على مقدراته وثرواته. والوطنية تكون من خلال الإنتاج والعمل بإخلاص وأمانة، المحافظة على المال العام وعدم التكاسل أو التلاعب. والوطن الآمن يقوم على الائتلاف والاجتماع وانتظام الناس تحت قيادة واحدة وطاعة لولي الأمر. فبالاجتماع ونبذ الافتراق يسعد الناس في دينهم ودنياهم وتنتظم الحياة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الوطن الآمن يبنى على خلق التعاون والأخوة الإيمانية. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وشكر نعمة الوطن الآمن يكون برفع رايته وعدم خيانته وحراسته من دعاة الفساد والفتن والخراب الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومما نتحاور فيه مع أبنائنا النظر والتأمل في حال الدول التي عانت من الحروب والدمار والخوف والجوع بسبب مخالفة أمر الله عز وجل. قال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. والسعيد من اعتبر بغيره وعرف قدر هذه النعم وحمد الله تعالى عليها وشكر القائمين عليها جهودهم وتجنب الفتن والمحن وأخذ الدروس والعبر. فالوطن الآمن المزدهر نعمة لا تضاهى وكنز ثمين يبحث عنه الملايين. ولنذكر لأبنائنا خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله في ذكرى توليه جلالته مقاليد الحكم في البلاد. قال أيده الله: إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة على كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن. ونهيب بأبنائنا وبناتنا التمسك بالمبادئ والقيم التي كانت وستظل ركائز تاريخنا المجيد. فلنعتز بهويتنا وجوهر شخصيتنا ولننفتح على العالم في توازن ووضوح ونتفاعل معه بإيجابية لا تفقدنا أصالتنا ولا تنسينا هويتنا. أبناء عمان الأوفياء، لقد كانت الجهود الوطنية المخلصة على الدوام محل إجلال واعتزاز لدينا. ونود في هذا المقام أن نسجل كلمة ثناء واعتزاز لكافة أجهزتنا العسكرية والأمنية على أدوارها الوطنية المشرفة في حماية الوطن والذود عن مصالحه وسيادته في كل زمان ومكان، مكرسين نفوسهم فداء لكل شبر من هذا الوطن العظيم. ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. ونستلهم من الخطاب السامي لجلالته أيده الله أهمية المحافظة على اللحمة الوطنية والحفاظ على مكتسبات الوطن وتحمل المسؤولية تجاه الوطن واستشعار الأمانة والتمسك بالقيم والهوية العمانية والأصالة والانفتاح على العالم في توازن وتفاعل إيجابي. ومن الكلمات التي نذكرها لأبنائنا كلام سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله لما قال: عمان عبر التاريخ نسيج متماسك وسيظل كذلك بعون الله تعالى. ويتحتم على كل مواطن أن يكون حارسا أمينا لوطنه. فنستلهم من كلام سماحة الشيخ حب الوطن والتعبير عن ذلك الحب بالمحافظة على أمنه ووحدته واستقراره. ونقول لأبنائنا بأن عمان بلد التسامح الديني، بلد المحبة والوئام والسلام والأمن والأمان، فلنحافظ على وطننا الغالي، شاكرين الله تعالى على ما حبانا به من نعم، ومقدرين لحكومتنا الرشيدة جهودها، ومساهمين بجد وعزم وإخلاص في تطور الوطن ورقيه وازدهاره. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يوفقهم في دراستهم وخدمة وطنهم، وأن يعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: من أدب النعمة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد، ما لبست الأرض حلة الضياء وانهلت على أنحائها النعماء. يجد المعايش لواقعنا ما يتسم به من تسارع الأيدي نحو الاستهلاك وتهافتها حول موارد العيش، وهنا يتجلى الإيمان متجسدا في حسن الرعاية والتأدب، فهذه النعم هي رزق مادي يستهلك، ومع ذلك هي ودائع إلهية وهبات رحمة تتطلب أدبا عاليا في التعامل. وحفظ النعم أرقى صور الشكر العملي، متجاوزا ثناء اللسان واصلا إلى السلوك اليومي، فالنفوس المؤمنة تنظر بعين امتنانها للنعم على إدراك بقيمتها، فلا تراها كالبعض بعين الاستحقاق، فتأخذها مأخذ المألوف لا مأخذ الفضل المشكور. إنما حال النفوس المؤمنة مع نعم المنعم استقبالها بالحمد وحفظها بالشكر واستعمالها فيما يرضيه سبحانه، على إدراك أن هذه النعم أمانة لا مجال تجاهها للهدر والعبث، ومعها يتجلى فقه الاستهلاك الواعي، فينصرف الفرد بوعيه المستنير من ثقافة الإسراف في الإشباع والاستزادة بلا حاجة والتخمة الاستهلاكية إلى ثقافة الترشيد والاقتصاد والاعتدال والاتزان، فيتعامل مع نعم الله كالطعام والشراب والموارد المختلفة تعامل الكرام الشاكرين الذين يرون للنعمة حرمة تراعى فتحفظ ولا تستنزف وتصان ولا تهان. ومن أهم الأمور في ظلال المراشد الإيمانية تلك المساعي الطيبة في إعادة التدوير، حيث يندفع الواعون بروح إيمانية لتحويل البقايا والموارد الفائضة إلى روافد ينتفع بها آخرون، أو بإكرام فائض النعمة بجعله طعاما للبهائم، فكم من فائض عن الحاجة أصبح حقا أصيلا لمن يحتاجه. ومن تلك المساعي الحميدة الحرص على تربية الأجيال على حفظ النعم وصونها وتقديرها وشكر واهبها، والحذر من هدرها واستنزافها ومجانبة سوء استهلاكها، لتثمر تلك الرعاية استقرارا وبركة، فالنعم تستبقى بالحفظ والصون وتفقد بالتفريط والإهمال. وحفظ النعم يبقيها متصلة بإذن الله ويمنحها النماء وإن خفي على كثير من الناس، وهو مما يورث القلوب النقاء والسكينة بتحريرها من شره التملك ونهم التبذير وولع الاقتناء وهوس الاستهلاك. وبانتهاج صون النعم وحفظها يتحقق التضامن الاجتماعي بما يسهم في حسن تدبير الموارد ورعاية احتياجات الآخرين. لك الحمد يا من جعلت النعم تزيد بشكرك يا ذا الكرم، لك الحمد حمدا على سابق أفضت علينا من الفضل عمد، لك الحمد ما أورقت نعمة وأزهر شكرك يجلو الظلم، لك الحمد هب لي فؤادا يرى جمال الهبات ويرعى الذمم. فهيا بنا لله ربنا مع من يرى في عبادة حفظ النعمة استثمارا إيمانيا وبعدا مستقبليا، من كل عبد صبار شكور يستشعر فضل الله في كل قطرة وفي كل لقمة.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها

0: الزهراء رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: وأهلا ومرحبا بك يا أستاذنا، في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
3: هذه الجولة ستأخذنا اليوم مع الآية التي تحمل الرقم 47 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي آية قصيرة، إذ هي جملة واحدة، بل هي جملتان قصيرتان.
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
3: أتلوها بإذن الله سبحانه مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
5: صدق الله العظيم. أستاذنا،
3: نعم،
5: ما رأيك أن نستخرج بعض الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
3: هذه الآية نظرا إلى قصرها ليس فيها إلا حكمان من أحكام التجويد، وهما على النحو التالي: قال الله تعالى: الحق من ربك.
5: هنا إدغام يا أستاذنا.
3: إدغام النون من في راء ربك، وهو إدغام بغير غنة. الحق من ربك، ورب الراء في رب هنا تفخم. الحق من ربك.
4: وما الحكم الثاني يا أستاذنا؟
3: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. من الممترين،
5: ترقيق الراء جاء هنا يا أستاذنا،
3: حيث وقعت مكسورة، فالراء إذا كسرت وجب ترقيقها،
5: وإذا فتحت تفخم،
3: وكذلك إذا ضمت أو وقعت قبلها كسرة، وإن وقعت قبلها كسرة رققت، أو قبلها ياء كذلك ترقق.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
3: هذه الآية تعتبر تذييلا للآيات السابقة، وخصوصا هذه الآية التي قبلها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فجاء التذييل بهذه الآية: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فهي بمثابة تذييل وتكميل لما قبلها.
5: أستاذنا،
3: نعم،
5: جاء وقت إعراب هذه الآية المباركة، فما رأيك أن نعربها؟
3: جميل جدا. أولا، قول الحق سبحانه الحق، نقول عنه خبر لمبتدأ محذوف.
5: خبر لمبتدأ محذوف؟
3: نعم، وكأنك استغربت ذلك.
5: نعم يا أستاذنا، جاءني الاستغراب.
3: نعم، تقديره هذا الحق، فالحق هنا مسند، والمسند إليه محذوف، ويعبر عن هذا الأسلوب بكثرة الاستعمال، فكثرة الاستعمال تصير المبتدأ محذوفا والخبر مذكورا وإن لم يدل دليل على المبتدأ.
4: وهل في ذلك شاهد من أقوال العرب يا أستاذنا؟
3: نعم نعم، يقول الشاعر: فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، أي هو فتى. ويقول الشاعر أيضا: فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنا وسيوف، أي هو فتى لا يحب الزاد إلا من التقى. ومعنى ذلك أن المبتدأ إذا كثر استعماله يستغنى عنه بدلالة الخبر عليه. هذا الحق

0: الحق من ربك أي هذا الحق.
1: من ربك يا أستاذنا جار ومجرور.
0: من ربي هو الجار والمجرور، وربي مضاف
1: والكاف مضاف إليه،
0: والكاف موضعه الجر، وإن كان مفتوحا فهو مبني على الفتح لأنه مضاف إليه.
2: وما موقع الجار والمجرور هنا يا أستاذنا؟
0: هو صفة للحق.
1: صفة للحق؟
0: نعم، هذا الحق من ربك، والأحسن أن نقول عنه هو حال من الحق لأنه معرف، والمعرف إذا تلاه الجار والمجرور صفة له انتصب هو وما تعلق به من محذوف على الحال. هذا الحق حال كونه كائنا من ربك. فلا تكونن من الممترين، الفاء ماذا نقول عنها؟
1: استئنافية يا أستاذنا.
0: ليست استئنافية وإنما هي تفريعية.
1: هي تفريعية يا أستاذنا؟
0: نعم، فرعت الجملة التي بعدها على ما قبلها، أي إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي يتفرع على كون الحق من الله عدم الامتراء، فلا تكونن من الممترين. ماذا نقول عن لا يا سالم؟
2: لا هي ناهية جازمة يا أستاذنا.
0: جميل جدا، لكن الجزم لم يظهر لأن الفعل الذي بعدها وقعت بعده نون التوكيد، والفعل قبل نون التوكيد يبنى على الفتح، فجزمه هنا ممتنع، أعني السكون ممتنع لوجود النون، فالسكون هنا اشتغل موضعه بالفتح من أجل نون التوكيد، ونون التوكيد
1: حرف ليس له موضع من الإعراب يا أستاذنا.
0: أين فاعل تكون؟
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
0: فلا تكونن من الممترين. من الممترين
2: جار ومجرور، وهو خبر كان.
0: جميل، فلا تكونن من الممترين، انتهى إعراب ما أردنا إعرابه من هذه الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لمن يتوجه الخطاب بقوله تبارك وتعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين؟
0: هذا الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون المخاطب فيه غير معين، بأن يتوجه إلى كل من يصلح له الخطاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون من الممترين، وهو عالم كل العلم أنه الحق من ربه، أو أن الحق من ربه، لكن خوطب وأسند إليه الخطاب والمقصود به أمته، وهكذا نجد الأسلوب في القرآن الكريم يوجه فيه الخطاب إلى قائد الأمة وإمامها والمقصود به كل الأمة، فلا تكونن من الممترين.
1: يعني ذلك أن كل فرد من أفراد هذه الأمة مخاطب بهذا الخطاب يا أستاذنا؟
0: كيف لا، لظهور الحقيقة وظهور الحق أنه من الله، هكذا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقت جولتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يداهمنا، فلنا وقفة قصيرة مع هذه الآية بإذن الله لنبين بعض معانيها، ولكن ذلك في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله تبارك وتعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن.

0: الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

القرآن الكريم من سلطنة عمان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون، الذي نغوص فيه في بحار الإعجاز الرباني لنستخرج لآلئ الحكمة من صنع الله الذي أتقن كل شيء. موضوعنا اليوم هو الجزء الثاني من رحلة عجيبة داخل أجسادنا، رحلة في نهر لا يتوقف عن الجريان منذ أن كنا أجنة في بطون أمهاتنا وحتى تبلغ الروح الحلقوم. إنه الجهاز الدوري الدموي، ذلك نظام معقد الذي يقف العقل البشري أمامه مذهولا. هل تفكرت يوما أيها الإنسان في هذا السائل الأحمر الذي يسري في عروقك كيف يعمل بدقة متناهية ليحمل الحياة إلى كل خلية؟ تعالوا معنا نتأمل هذا المخلوق العجيب بعقول منفتحة ومنطق علمي لا يملك أمامه الملحد إلا الاعتراف بوجود مصمم عظيم، ولا يزداد به المؤمن إلا يقينا مصداقا لقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا أمعنا النظر في تدفق الدم داخل الجسم سنجد أن هناك دورتين دمويتين تعملان في تناغم مذهل. الدورة الأولى هي الدورة الدموية الصغرى، وتكون بين القلب والرئتين، والتي سبق العالم المسلم ابن النفيس إلى اكتشافها في القرن السابع الهجري قبل علماء الغرب بقرون، حيث تم ذلك تقريبا في عام 607 أو 608 للهجرة. تبدأ هذه الدورة حينما ينقبض الأذين الأيمن ليدفع الدم غير المؤكسج إلى البطين الأيمن، ومن هنا يدفع الدم عبر الشريان الرئوي الذي يتفرع إلى فرعين، يذهب كل منهما إلى رئة ليتخلص الدم من ثاني أكسيد الكربون ويتزود بالأكسجين عبر عملية الانتشار، ثم يعود نقيا مؤكسجا عبر الأوردة الرئوية الأربعة إلى الأذين الأيسر. أما الدورة الثانية فهي الدورة الدموية الكبرى، وهي شبكة تربط القلب بباقي أعضاء الجسم كالدماغ والأطراف، حيث ينتقل الدم المؤكسج لونه أحمر فاتح من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر، ثم يضخ بقوة عبر الشريان الأبهر أو الأورطي ليغذي كافة أنحاء الجسم بالأكسجين. وبعد أن تستهلك الخلايا هذا الأكسجين وتطرح فضلاتها من ثاني أكسيد الكربون، يتحول لون الدم إلى الأحمر الداكن غير مؤكسج، ليعود مجددا إلى الأذين الأيمن عبر الأوردة لتكتمل هذه الدورة المغلقة الدقيقة. هل يمكن لعقل منطقي أن يصدق أن صدفة عمياء أسست هذه المحطات والنواقل بهذا التعقيد المتوازن الذي يعمل في كل لحظة؟ إذا وضعنا قطرة دم في أنبوب اختبار وأدرناها بسرعة في جهاز الطرد المركزي، سنكتشف انقسامه إلى مكونات مختلفة، أبرزها سائل أصفر يسمى البلازما، وهو يمثل نحو 55% من حجم الدم. هذا السائل الذي يتكون 90% منه من الماء ليس مجرد ماء راكد، بل هو ناقل عظيم تذوب فيه الأملاح والفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والهرمونات، وينقل الغذاء المهضوم من الجهاز الهضمي كالجلوكوز إلى كل خلية في أجسادنا. وفي هذا البحر تسبح ملايين المراكب العجيبة، إنها خلايا الدم الحمراء. هذه الخلايا لها شكل قرصي مقعر الوجهين ليزيد من مساحة سطحها، والمذهل أنها تصنع في نخاع العظم، وبعد نضجها تفقد نواتها لتتوفر فيها مساحة أكبر لحمل الأكسجين. كما يغلفها جدار خارجي يحتوي على مادة الهيموجلوبين المكونة من بروتين وحديد،
وهذا الحليل هو ما يمنح الدم لونه الأحمر القاني عند ارتباطه بالأكسجين.

0: جين في تفاعل فيزيائي يسمى الامتزاز. في كل ملي لتر مكعب واحد من دمك، أي ما يعادل 5 قطرات فقط، يوجد ما بين 5 إلى 5.5 مليون خلية دم حمراء. تعيش هذه الخلايا 120 يوما، توصل فيها الأكسجين للخلايا لتبقى حية، فإذا هرمت تحللت واستخدمت مكوناتها لصناعة خلايا جديدة دون هدر. هل رأيتم إعادة تدوير أعظم وأدق من هذه في أرقى المصانع البشرية؟
1: أفلا تتفكرون؟
0: ومن عظمة الخالق سبحانه أن زود هذا الجهاز بجيش لحمايته، وهي خلايا الدم البيضاء. هذه الخلايا غير منتظمة الشكل، وتحتوي على أنوية تسمح لها بالانقسام والعيش لأشهر بل وسنوات. يبلغ عددها في الوضع الطبيعي حوالي 7000 خلية في القطرة الواحدة، لكن بمجرد دخول كائن غريب كالبكتيريا تتضاعف أعدادها بشكل رهيب، مثل جيش يستدعي فرق الاحتياط وقت الحرب. والأعجب من ذلك هو طريقتها في الدفاع، فهي تطارد البكتيريا وتبتلعها لتقضي عليها، ثم تضحي بنفسها فداء لصحة جسدك، متحولة إلى ذلك السائل الأبيض الذي نعرفه باسم الصديد. أما النوع الرابع من المكونات فهو الصفائح الدموية، وهي ليست خلايا كاملة بل قطع خلوية صغيرة يتجلى فيها لطف الله وعنايته حين نجرح. فلولا فضل الله علينا بهذه الصفائح لاستمر النزيف حتى الموت، فبمجرد حدوث الجروح تتكسر هذه الصفائح وتفرز مواد كيميائية تحول بروتينا في البلازما إلى شبكة من الألياف تسمى الفايبرين. تعمل هذه الشبكة كمصيدة تحتجز خلفها خلايا الدم الحمراء لتكون جلطة حامية أو قشرة توقف النزيف مانعة فقدان الدم. فسبحان من أودع آياته في أصغر خلقه. ولعل من أقوى الحجج الفلسفية التي ترد على من ينكرون وجود الخالق هو الدقة المتناهية في فصائل الدم. لقد اكتشف العلماء أن لخلايا الدم الحمراء بصمة خاصة تتمثل في وجود انتيجينات، بمعنى مولدات ضد، على غشائها الخارجي، مما قسم الدم إلى 4 فصائل رئيسية A و B و AB و O. ولأن كل فصيلة تحتوي بلازما دمها على أجسام مضادة ترفض الدم الغريب عنها، فإن نقل دم غير متوافق يؤدي إلى حرب داخلية تكسر الخلايا وتسد الأوعية، مما قد يؤدي إلى الوفاة. يضاف إلى ذلك نظام العامل الرايزيسي RH الذي يجعل الفصيلة موجبة أو سالبة، حيث يقبل الموجب من السالب بينما لا يقبل السالب من الموجب، لخلوه من البروتين الرايزيسي المسبب لتفاعلات الرفض المناعي. إن هذا التعقيد المركب المحسوب بقوانين كيميائية صارمة داخل أجسادنا يستحيل أن يكون وليد العشوائية، إنه ختم اللطيف الخبير. وإذا اختل هذا النظام الرباني بسبب سوء غذاء الإنسان وتكدس الكوليسترول والدهون، حيث تصلب الشرايين لتضيق ممرات الدم فيرتفع الضغط، وقد تنقطع إمدادات الغذاء والأكسجين عن القلب أو الدماغ فتحدث الجلطات أو السكتات الدماغية التي تميت الإنسان نتيجة موت الخلايا أو انفجار الشعيرات الدموية بالدماغ. هذا الخلل يثبت لنا مدى نعمة العافية التي نتقلب فيها صباح مساء دون أن نشعر بتلك الماكينات الصامتة التي تعمل بداخلنا. أيها الأحبة، يقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. العقلاء يقفون إجلالا وتعظيما لهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لقد دخل الكثير من علماء الطب في العصر الحديث إلى الإسلام مسلمين قلوبهم لله عندما أيقنوا أن النبي الأمي الذي نشأ

0: في بيئة صحراوية لم يكن له أن يعرف دقائق خلق الإنسان أو أهمية السائل المتدفق فيه، كما وصفه القرآن بأطوار الخلق كالعلقة والمضغة والتي ترتبط جذريا بالدم ومساراته، لولا أنه يوحى إليه من خالق هذا الكون. فيا أيها الإنسان، انظر إلى دمك المتدفق الآن وأنت تسمع إلي، هل هندست الصدفة صمامات قلبك؟ أم هل دربت الطبيعة العمياء خلايا دمك البيضاء على فنون القتال؟ أيها الإنسان، أنت لا تملك شيئا من جسمك، كله بتدبير الله. الله سبحانه وتعالى أعطاك الإرادة في الحركة، أما في داخل جسمك فليست لك إرادة فيه، فهذا هو نعمة من الله، عليك أن تشكرها وأن تذكر المنعم عليك، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نسأل الله أن يجعلنا من المتفكرين في خلقه، الذاكرين لفضله، الشاكرين لنعمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 32 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 35.

0: ثمانين بعد المئتين من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي هذا اللقاء نشرع في إعراب هذه الآية التي بين أيدينا. ولا تقربوا الزنا جملة فعلية حملت نهيا، وهي معطوفة على الجمل الفعلية التي قبلها والتي تحمل نهيا أيضا. وهذه الجملة الفعلية لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتلوا بل ولا تقربوا، تقربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الواو وهي واو الجماعة محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو الذي هو الضمير، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الزنا. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الزنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب حتى قيل إنه من المبنيات لا من المعربات. والجملة لا تقرب الزنا جملة معطوفة على الجملة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة الزنا معلوم معناها، إلا أننا نذكر في هذا المقام بأن هذه الكلمة كما نص على ذلك أئمة التفسير وأئمة اللغة تكون مقصورة على ما اشتهر في القراءة، وتكون ممدودة أيضا، فيقال الزنا ويقال الزنا، وقد وردت الشواهد بذلك التي نقلها الأعلام الكبار، كما نجد ذلك ظاهرا في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد قال: ولا تقربوا الزنا مقصور. وقد يمد في كلام أهل نجد، والظاهر أن مده قليل كما يستفاد من عبارته التي افتتحها بكلمة قد التي تأتي مفيدة للتقليل في بعض المواضع. مقصور وقد يمد في كلام أهل نجد. قال الفرزدق: أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. وقال الفرزدق: أخصبت عردك للزناء ولم تكن يوم اللقاء لتخضب الأبطال. فقد ذكر شاهدين على هذه الحال، وزاد على هذين الشاهدين شاهدا آخر أيضا، فقد جاء في مجاز القرآن أيضا. وقال الجعدي: كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم. فقد ساق شواهد ثلاثة ترشد إلى أن هناك من يمد الزنا فيقول الزنا بحيث تكون الكلمة منتهية بالهمزة. ومثل ذلك أيضا نجده في العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد قال: زنا يزني زنا وزناء، فقد ذكر اللغتين أيضا وهما القصر والمد، والمشهور القصر كما قدمنا. ونجد مثل ذلك أيضا في الجمهرة، فقد جاء في الجمهرة عن ابن دريد: والزناء يمد ويقصر، وهو في كتاب الله مقصور، ويشير إلى هذه الآية التي بين أيدينا. وأنشد للفرزدق: أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. وهذا الشاهد واحد من الشواهد الثلاثة التي ساقها أبو عبيدة في مجاز القرآن. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وهذه الجملة صدرت بإن التي قد تكون مفيدة للتعليل، والمعنى لأنه أي الزنا كان فاحشة وساء سبيلا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون مفيدة للتعليل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان فاحشة وساء سبيلا. وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة الزنا. فاحشة خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وساء سبيلا جملة معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، وتقدير الكلام على جهة التقريب وإنه ساء سبيلا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ساء يجوز أن تعامل معاملة بئس، فعلى هذا تكون من أفعال الذم كما أن هناك أفعال المدح، ويجوز أن تعامل معاملة الأفعال الأخرى التي لا تأخذ أحكام أفعال الذم وأفعال المدح. ساء فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة الزنا. سبيلا تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية ساء سبيلا في محل رفع لأنها عطفت على جملة في محل رفع، وهي الجملة التي وقعت خبرا لإن. وعلى جعل ساء من أفعال الذم يكون تقدير الكلام: ساء السبيل سبيلا الزنا. وعلى هذا يكون هناك مخصوص بالذم حذف لدلالة الكلام المتقدم عليه. وعلى هذا نقول في الإعراب: ساء فعل ماض مبني على الفتح، وفاعل ساء ضمير مستتر جوازا تقديره هو، أو الفاعل مقدر دل عليه التمييز، لأنه لا يجمع بين التمييز والفاعل، أو بين الفاعل والتمييز في أفعال المدح والذم، إذ إن أحدهما مفسر والآخر مفسر، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، ولذلك لا بد أن يذكر أحدهما، فإن ذكر الفاعل كان التمييز محذوفا على جهة الوجوب، وإن ذكر التمييز كان الفاعل محذوفا على جهة الوجوب أيضا. ولهذا فالتقدير: وساء السبيل سبيلا. والمخصوص بالذم تقديره الزنا، فتقدير الكلام على جهة التقريب: وساء السبيل سبيلا الزنا. والمخصوص بالذم مبتدأ مؤخر على وجه في إعرابه، وخبره الجملة ساء سبيلا، فعلى هذا تكون هذه الجملة في محل رفع، لأنها خبر المبتدأ المقدر وهو المخصوص بالذم. والجملة المكونة من المبتدأ والخبر على هذا الوجه في الإعراب في محل رفع أيضا، لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 33 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية ولا تقربوا الزنا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع، أو لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه من الأمثلة الخمسة كما يسميها بعضهم. ومصطلح فعل الجميع من المصطلحات التي استعملها الإمام الكندي، وهو أبو بكر أحمد بن عبد الله صاحب التقريب في النحو والتسهيل في الفرائض أي في المواريث، وصاحب كتاب الجوهر المقتصر أو المقتصر، وهو صاحب الكتاب الموسوعي المصنف، وهو كتاب معروف. وقد عاش هذا العالم في النصف الأول من القرن السادس من الهجرة. ولا تقتلوا النفس، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت الواو في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو، والساكن الثاني هو اللام من كلمة النفس، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. النفس كلمة وقع عليها فعل الفاعل، نعربها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له.

يقولون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

0: خالدون
1: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت

مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا

السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله

ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك

تنفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

الحق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

أنهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

0: الأولين.
1: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك.

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين

بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.

عليم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعل

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

هم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون

الآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

الحق وما من إله

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11:00 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعين ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. واشنطن وطهران تجريان محادثات منفصلة وسط مساع لوقف الحرب. الاتحاد الأوروبي يقرر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي.

السلام عليكم ورحمة الله. إلى تفاصيل يقرأها بدر بن خميس الظفري. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا إعلاميا أفاد بأن إدارته عرضت على إيران تخفيف العقوبات وإتاحة الوصول إلى أموال مجمدة مقابل تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. هذا وأجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء في إطار مساعي جديدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. وقال مسؤول مطلع أن أي محادثات مقبلة قد تركز على نسخة معدلة من مقترح إيراني لوقف إطلاق النار مدته 7 أيام. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تنتظر رد واشنطن على مقترحاتها بما في ذلك شروط استئناف الملاحة في مضيق هرمز. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية واصلت سلطات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها وتنفيذ سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامها لعدد من مناطق الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية العساكرة شرق بيت لحم وشابا آخر من مخيم قلنديا، وذلك عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصور التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، مما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة وسماع دوي الانفجار في مدينة الصور والقرى المحيطة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن التفجير أحدث ارتجاجات قوية في البلدة التي دمر جزء كبير منها، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف والتفجير في المنطقة. سياسيا بحث لبنان والولايات المتحدة ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وأكد روبيو التزام بلاده بدعم لبنان والجيش اللبناني وتعزيز قدراته، فيما تناول اللقاء جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين. سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، وذلك بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية على أنحاء أوكرانيا. وقال رئيس بلدية كييف إن حطام صواريخ سقط في فناء مبنى سكني، كما اندلع حريق في مبنى غير سكني، فيما قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين في غارات روسية أمس. من جانب آخر قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده قصفت منشآت نفطية روسية. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. وافق الاتحاد الأوروبي على 5 مشروعات دفاعية مشتركة تشمل الدفاع الجوي والبحري والجوي ومواجهة الطائرات المسيرة وحماية الجناح الشرقي لأوروبا لتصبح مؤهلة للتمويل الأوروبي. وخصص الاتحاد الأوروبي 325 مليون يورو لتمويل هذه المشروعات ضمن برنامج صناعة الدفاع الأوروبية مع إمكانية زيادة التمويل في المستقبل. استهدفت قوات إسرائيلية اليوم ب4 قذائف مدفعية تلة الحمرية قرب قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوب سوريا. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا. وتواصل القوات الإسرائيلية خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة.
فيما تؤكد سوريا مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. تمكنت قوات الأمن الباكستانية اليوم من القضاء على 4 مسلحين خلال عمليات في مقاطعة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا وذلك شمال باكستان. وأضافت أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة المسلحين. ويخوض الجيش الباكستاني منذ سنوات عمليات عسكرية ضد جماعات مسلحة تنشط في مناطق متفرقة من باكستان. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن تدهور الأوضاع الأمنية في أنحاء شمال إثيوبيا يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويعرقل عمليات الإغاثة. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفانا دوجريك أن الوصول الإنسانية تعطل بشكل حاد بسبب انقطاع الاتصالات وتعليق الرحلات الجوية من وإلى منطقة تيغري وبعض المواقع في أمهرة. في الهند ونيبال وتايلاند تسببت الفيضانات في وفاة وفقدان العشرات، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملها في إجلاء والبحث عن المفقودين وإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي. وأدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار المستمرة لأيام إلى أضرار في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، كما تسبب في تعطيل الأعمال والسياحة، وقد يمتد تأثيرها حتى بعد انتهاء الأحوال الجوية. لقي 14 شخصا حتفهم، وأصيب شخص آخر في حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلافل الروسية وفق وكالة التاس، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد الحريق. واجتاح الحريق مبنيين في قرية كوبرنسك، ونشر نحو 200 عنصر من فرق الطوارئ في موقع الحادث، بينما فتحت السلطات تحقيقا جنائيا بشأن انتهاكات محتملة لقواعد السلامة الصناعية. ارتفعت أسعار النفط اليوم للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط جراء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، رغم مؤشرات تعافي صادرات الخام. وصعد خام برنت 63 سنتا إلى 105 دولارات و91 سنتا للبرميل، وزاد خام أربي تكساس الوسيط 72 سنتا إلى 93 دولارا و32 سنتا. أعلنت الصين والولايات المتحدة سعيهما لخفض الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 60 مليار دولار، بواقع 30 مليار دولار لصادرات كل دولة إلى الأخرى. وتشمل القائمة الصينية منتجات زراعية أمريكية، بينما تتضمن القائمة الأمريكية ألعابا وأجهزة منزلية صينية دون تحديد حجم التخفيضات أو موعد تنفيذها. يأتي ذلك بالتزامن مع تمديد الهدنة التجارية بين البلدين شهرين في إطار تفاهمات القمة الأخيرة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة، ختامها تذكير بالعناوين. والبحري ولي أعد لكم هذه النشرة سامي بن رجب، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ومن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو

0: وبست
1: مستمعينا
0: الجبال
1: الكرام،
0: بس.
1: تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم معكم مستمعينا من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ داود بن زهران العنبري.
3: أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم معكم مستمعين من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ داود بن زهران العنبري. أعوذ

يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: خلف الوادي، فبعضهم قال يقطع عمرانا، وقيل لا لا من سلاسل الذهب. والفائدة هي أيضا من غاية المرام، هي هي. والوادي قيل قاطع العمران، وقيل غير قاطع قولان. والوادي قيل قاطع العمران، وقيل غير قاطع قولان. كتبتما؟
4: نعم.
3: طيب، الفائدة الثانية، الفائدة الأولى ذكر صاحب السلاسل وذكر صاحب غاية.

0: تنفيذ خالد بن سيف الرياني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
3: نعم حضرنا.
1: أسماءكم؟
4: معاذ بن سعيد محمد الضوياني.
5: رحيم بن سعيد محمد بن سعيد الشيداني.
6: مالع بن خلفان بن عامر الجيري.
7: زكري بن يوسف التندميري.
8: جاهر بن سعيد السابقي.
9: أحمد بن سيف بن حمود المقيم.
10: محمد بن أمين الرحماني من تايلاندي.
11: مروان بن محمد بن سرحان حبسة.
1: بارك الله. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان الحديث الحلقة الماضية في الفصل الثاني الفصول باب 16 في صلاة السفر. الفصل الثاني كان أي عنوان الفصل الثاني؟
9: حد السفر.
1: نعم
9: حد السفر.
1: في حد السفر، في حد السفر، حد ذاك قدر فرسخين. ذكر الناظم في عدة مسائل وكذا، ممكن تذكرون أول مسألة وآخر مسألة.
9: نعم
1: هو عدد مسائل بقول 8 مسائل، لكن تفرعت على تلك المسائل مسائل أخرى. أول مسألة ذكرها الناظم هو معاذ،
4: مسألة حد السفر.
1: إيش قال؟
4: وحد ذاك قدر فرسخين لخارج.
1: بس كافي حد ذاك قدر فرسخين. يعني حد السفر كم فرسخ؟
4: فرسخان.
1: فرسخان كم ميل؟
4: 600 ميل.
1: 600 ميل. كم ذراع؟
4: 24,000 ذراع.
1: طيب حسن شكرا. كم كيلو؟
4: 12 كيلو.
1: عارفين تقولنا فرسخ 3 أميال ذراع. وكذا؟
4: نعم.
1: يعني كم 1000 ذراع الفرسخ؟ الفرسخ كم ذراع الفرسخ؟
4: 12.
1: أحسنت.
4: 12 ذراع.
1: والميل؟
4: 12 ذراع.
1: 12 الميل. الميل كم؟
4: 4,000 ذراع.
1: 4,000 ذراع. ما شاء الله. قال شكرا أحسن. قال فرسخ. زين. فرسخ. وميل. لا أيضا بريد، مسافة بريد. بريد كم فرسخ؟ فوز ذكري 4 فراسخ. بريد 4 فراسخ. انتبهوا 4 فراسخ. هذا حد السفر فرسخان. هكذا هكذا ما لكم؟
4: كذلك
1: 600 ميال. ما كذا؟
4: كذلك.
1: طيب 24,000 ذراع أليس كذلك؟
4: بلى.
1: كم كيلو؟
4: 12 كيلو.
1: مالك اليوم؟ زين. طيب من يذكر بيت عن أبي نصر بن نوح بين فيه حد السفر وبين فيه الدليل على ذلك؟
4: نعم شيخ. وقصر إذا جاوزت 6 أميل قياس الأولى من ذي الحليفة في السير.
1: القياس هذا حد السفر من أين يبدأ؟
4: بعد مجاوزة العمران.
1: من العمران. من عمران. عرفتوا هنا أن هناك عمران وهناك إيش؟
4: أميال.
1: وهناك حد السفر. مثلا؟
4: ذلك.
1: عمران إيش عمران؟ فضل أحمد.
9: النخل.
1: من عمران؟
9: النخل والحيط.
1: شيء من ذكره النظم ولا ما ذكره؟
9: ذكر.
1: مقال.
9: والعمران النخل والحيطان وما الزروع عندهم عمران.
1: فإذا خرجت من عمران قبل مجاوزة حد السفر دخلت في إيش؟
9: أميال.
1: أميال. فإذا خرجت بالأميال دخلت في حد السفر حتى تتبه. إذا كان في أمياله إذا رجع إلى أمياله إلى أميال وطنه ما بين عمران إلى حد السفر ثم أميال ما كذلك؟
9: بلى.
1: زين. طيب آخر مسألة ذكرها النوع في التفصيل هذا.
6: ويقصر البادي إلى أن يسمع أصوات حيه إذا ما رجع.
1: صاحب القرية يقصر حتى يدخل عمران.
6: نعم.
1: عند تزول عن وحشة السفر إذا دخل عمران البلد. بين من البادي تزول عن الوحشة متى عندما يسمع الأصوات. أصوات الحي، أصوات الأرنب، أصوات المواشي. تزول عن وحشة السفر. يطمئن. هكذاك؟
6: نعم.
1: زين نبأس وعدناك بإيش نختم هذا الفصل بفوائد هذه الفوائد لك بحال تكتب وبعد ذلك نقف عندها لأن نذكرها مع بعض كلها وبعد ذلك نقف عند كل فائدة زين
3: إن شاء الله
1: على استعداد
3: اليوم
1: ما عاقبين طيب فائدة الأولى والخلف في الوادي فبعض قال والخلف في الوادي فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا لا والخلف في الوادي فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا لا والخلف في الوادي فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا لا من سلاسل الذهب والفائدة هي أيضا من غير المرام هي والوادي قيل قاطع عمران وقيل غير قاطع قولا والوادي قيل قاطع عمران وقيل غير قاطع قولا كتبتما؟
11: نعم
1: طيب الفائدة الثانية أي إذا الفائدة الأولى ذكر صاحب السلاسل وذكر صاحب غاية غاية مرام زين لها نقبل قلنا قبل نعطيكم فوائد حتى نكملها ثم نقف عندها زين الفائدة الثانية ومن يكن وطنه تحت جبل فشار مصعدا إلى أعلى الجبل فإن يجاوز ستة الأميال فليقصرا لو بالمكان العالي وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع كأنكم تغروا أن نكررها مرة ثانية
11: نعم
1: ومن يكون وطنه تحت جبل فسار مصعدا إلى أعلى الجبل فإن يجاوز ستة الأميال فليقصر لو بالمكان العالي وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع ومن يكون وطنه تحت جبل فصار مصعدا إلى أعلى الجبل فإن يجاوز ستة الأميال فليقصرن لو بالمكان العالي وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع الفائدة هذه الفائدة من غاية المرات الفائدة الثانية غاية المرات فائدته
11: ثالثة
1: وبلدة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي فالمستوي أقل في حد السفر والملتوي أكثر منه في النظر فإن أتاها من طريق الالتواء فالقصر لا إن جاءها حيث استوى مرة وبلدة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي فالمستوي أقل في حد السفر والملتوي أكثر منه في النظر فإن أتاها من طريق الالتواء فالقصر لا إن جاء حيث استوى انتقل عنها وبلدة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي المستوي أقل في حد السفر والملتوي أكثر منه في النظر فإن أتاها من طريق الاستواء فالقصر لا إن جاء لا إن جاء حيث استوى. الفائدة من أي كتاب؟ لغاية المرأة. الفائدة الرابعة: وقاصد ولم يجاوز القصر، وقاصد ولم يجاوز القصر يتعدى العمران للسفر بشرط أن لا ينوي المقيل أو المبيت دونه تمهيلا. أما إذا طرأ عليه قارب وكان قاصدا فلا معارض، وقاصد ولم يجاوزه قصر يتعدى العمران للسفر بشرط أن لا ينوي المقيل أو المبيت دونه تمهيلا. أما إذا طرأ عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض. الفائدة هذه الرابعة من روعة من مدار الكمال. الفائدة الخامسة من سلاسل الذهب. خامسة من الفائدة الخامسة من سلاسل الذهب: وكل من يخرج من أميالي، وكل من يخرج من أميالي وطنه ويدخل في الحال أمياله لوطن أخير، وكل من يخرج من أميال وطنه ويدخل في الحال أمياله لوطن أخير فيلزم وكل من يخرج من أمياله نعم وطنه ويدخل بالحال أمياله لوطن أخير فتلزم الصلاة بالحضور ولم يكن بينهما قصرا فإنه يتم فرضا حضرا. وقد عزا إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل قال: وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر. وقد عزا إمام الخليل هذا لأهل المغرب الجليل قال: وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر هناك عن ثقة. مرة الأبيات: وكل من يخرج من أميال وطنه ويدخل في الحال أمياله لوطن أخير وتلزم الصلاة بالحضور ولم يكن بينهما قد قصر فإنه يتم فرضا حضرا. وقد عزا إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل قال: وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر هناك عن ثقة. طيب، هذه ست فوائد تأخذ عندنا إن شاء الله، ممكن تصحح هذه كتبتها زين زين نفع. تفضل معاذ. قال الفائدة الأولى:
12: والخلف في الوادي، فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا لا، والوادي قيل قاطع العمران.
1: هي الفائدة، لكن البيت الأول لمن؟ من أي؟
12: سلاسل الذهب.
1: البيت الثاني هذا ما كتبت أنت؟
12: نعم. والوادي قيل قاطع العمران وقيل غير قاطع قولاني.
1: والفائدة الثانية
4: نعم شكرا. ومن يكن وطنه تحت جبل فسار مصعدا إلى أعلى الجبل فإن يجاوز ستة الأميال فليقصرا لو بالمكان العالي وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع.
1: شكرا. هل مثل الفائدة الثالثة من أين مهيلة هذه من أي كتاب؟
4: من غاية المرأة.
1: نعم سلام. نعم
4: نعم شكرا.
1: نعم الفائدة الثالثة
4: نعم.
13: قبلة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي فالمستوي أقل في حد السفر والملتوي أكثر منه في النظر فإن أتاها من طريق الالتواء فالقصر لا إن جاءها حيث استوى.
14: نعم فائدة الرابعة
1: نعم.
14: وقاصد ولم يجاوزه قصر يتعدى العمران للسفر بشرط ألا ينوي المقيل أو المبيت دونه تمهيلا، أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض.
1: في الكتاب
14: دارج الكمال.
15: نعم.
9: وكل من يخرج من أميال وطنه ويدخلا في الحال أمياله لوطن أخير فتلزم الصلاة بالحضور، ولم يكن بينهما قد قصر فإنه يتم فرضا حضرا. وقد عزى إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل، فقال أما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر هناك عن ثقة.
1: يفتون بإيش؟
9: بالقصر هناك عن ثقة.
1: زين، كم بين الله؟
14: خمس
1: قبل سادسة مكمنها سادسة؟ وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر، كذا إذا ما فسرت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره، والحكم إن أضاعها كحكمه إن فسدت عليه دون علمه. أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزمه. وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر، كذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره، والحكم إن أضاعها كحكمه إن فسدت عليه دون علمه. أما التي نسيها فحيثما يدركها أداؤها قد لزمه. تفهم؟
16: نعم.
1: طيب، هذه من أي كتاب هي الأخيرة؟
16: مدارك.
1: الفائدتان مدارك. كذا؟ الفائدتان في السلاسل الذهب. الباقي؟
16: آية مؤمنة.
1: آية مؤمنة. مين الفائدتان في السلاسل الذهب؟
14: نعم شيخ.
16: نعم.
14: والخلف في الوادي فبعض قال يقطع عمرانا فقيل لا لا
1: وقيل لا لا وقيل لا لا.
17: وكل من يخرج من أميالي وطني
1: لا. طيب الفائدة الأولى والخلف في الوادي فبعض قال عمران وقيل لا لا لا، وفي المراهية هي الفائدة هي المسألة. طيب، قالوا والوادي قيل قاطع العمراني وقيل غير قاطع قولا. إذا عرفتم تمت القياس من إيه؟ من عمران قياس حد السفر، وكذا؟
16: نعم.
1: قال وأن مسافر إذا قصر السفر المحدود، إذا قصر السفر إلى مجاوز حد السفر فإنه يقصر فيأخذ من عمران لبلد. هاي البلد وتوصل انها وادي ضفة هنا في الجهة الشرقية وضفة في الجهة الغربية، والوادي قف عندها مثل السمد مقياك سمد؟
16: نعم.
1: قف عندها الوادي وصل ضفة في الجهة الشرقية وضفة في الجهة الغربية، فأنت ساكن في الجهة الغربية الضفة الغربية، من اين تحسب؟ هل من تخذ من الضفة وتدخل الوادي ولا من تخذ من الضفة الشرقية من الخلال؟ هل الوادي قاف الرمى ولا غير قاف؟ وكذلك أيضا عند الرجوع، هل عندما ترجع من الجهة الشرقية ودخلت في الضفة الشرقية هل تقصر الصلاة ولا تعتبر أنك داخل في الوطن وأن الوادي غير قاف؟ هنا الخلاف. واضح مثلا؟ والخلف في الوادي فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا. والوادي قيل قاطع العمران وقيل غير قاطع القولان. وفي الأثر مثل بوادي كلبه من الجوائد، لكن هذا واضح من الله. إيش المسألة هذه؟ فضل السبق. إيش المسألة؟ الخلف في الوادي بعض قال يقطع عمران وقيل لا لا لا.
17: هذه المسألة في بلد يقطعها وادي.
1: نعم.
17: من حين يبدأ
1: متوسط لها وادي.
17: نعم متوسط لها وادي.
1: وفتان وفا شرق الوادي وبكرة غرب الوادي.
15: نعم.
1: كذا؟
15: نعم.
1: من هنا يبدأ حج السفر. من يخرج من البكرة ولا من يخرج من من من البكرة الثانية؟
15: خلاف.
1: خلاف. وكذلك عند الرجوع. عند الرجوع من السفر. إلى متى يقصر الصلاة؟ هل عندما يدخل في البكرة أو عندما يقطع الوادي ويدخل البكرة الثانية؟
15: خلاف.
1: خلاف. هو الخلاف. وكذلك؟
15: خلاف.
1: طيب. زين الفائدة الفائدة الثانية ضبطتم الآن الفائدة الأولى وضبطنا ما كذاك الوقت الآن انتهى يعني. الحديث وقفنا الآن فين الفائدة الثانية هي الفائدة الثانية وقفنا زينا وهي كل وطنه تحت جبل فصار مصعدا إلى أعلى الجبل أكمل أحمد ما في أصل
15: نعم
1: أكمل معاذ أكمل
6: فإن يجاوز ستة ليالي أن يقصرا أو في المكان العالي
1: أكمل معاذ
13: وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير
1: أكمل رحبي
14: كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع
1: وقفنا هنا عشان نواصل الحديث الفوائد وبعد ذلك ننتقل إلى إيش إلى الفصل
4: الثالث
1: الثالث في الأوقات كذلك بارك الله فيك وسدد
15: الفصل
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا من لا يقدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان،
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النفس فسواها وألهمها فجورها وتقواها، وكتب الفلاح لمن اعتنى بها وزكاها، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أرسله الله تعالى إلى الناس مصلحا ومزكيا، وعلى الفضائل دليلا ومربيا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأطهار وتابعيهم من المتقين الأبرار، صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها المستمع الكريم، إن حسن إدارة النفس وتزكيتها غاية اجتمعت رسل الله عليها، وشرعت الطاعات لتحقيقها، فقد تضرع سيدنا إبراهيم الحليم الأواه وولده إسماعيل عليهما السلام أن يبعث سبحانه في الناس من يزكيهم بوحيه. قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعث الله رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وبين مهمته في بعثته، فقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتزكية النفس من أعظم نعم الله على المؤمنين. يقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى ربه أن يزكي نفسه، فيقول: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إن تزكية النفس وتنقية السريرة ضرورة لاستقامة السلوك وصلاح السيرة والظفر بالجنة ونعمها. قال تعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وإذا كانت تزكية النفس بهذه المنزلة وفي هذه الدرجة العلية، فحري بنا أيها المستمع الكريم أن نقف على أهم معالمها ونتبين الطرق الموصلة إليها وأولى خطوات تزكية النفس.

إدراكها لحقيقتها ومعرفة منزلتها من ربها، وذلك بتبين صفاتها وأخلاقها الحميدة والمذمومة. فجدير بالإنسان أن يتعرف على صفات نفسه الذميمة حتى يقاوم تلك الصفات، ولا يتساهل مع ما تدفعه إليه من أعمال. فالنفس تارة تكون بالسوء أمارة، تقدم الخطيئة وتقدم عليها بكل جسارة، وهذه النفس هي المعنية بقول الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فإن تركت هذه النفس وهواها أردت صاحبها وأهلكته. أما إذا زكاها وطهرها بالإيمان والعمل الصالح فإنها تصبح نفسا مطمئنة، تأمر بالخير وتنهى عن الشر، وهذه النفس هي المعنية بقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهناك نفس بين النفسين، بيد أن المسافة بينها وبين النفس المطمئنة أقرب، وهي النفس التي إن أساء صاحبها لامته على الإساءة، وإن أحسن لامته على عدم الزيادة. تلك هي النفس اللوامة التي أقسم الله بها في القرآن الكريم، فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والسعيد من لام نفسه على خطئها فردها عن جهالتها وأقر بجرمها رجوعا إلى ربه واعترافا بذنبه. ولما كانت النفس على هذا التنوع عني الإسلام بتربيتها وتقويمها، فحث على الفضائل والعبادات والمكارم والطاعات، وحرم الفواحش والمنكرات. ومن أعظم ما شرع الله لذلك الصلاة بما تتضمنه من ذكر وتسبيح ومناجاة. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن إقامة الصلاة تجعل صاحبها بعيدا عن الوقوع في المعاصي والمنكرات، لأن المقيم للصلاة يستنير قلبه ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وينتهي عن الشر. وتأتي بعد عبادة الصلاة عبادة الصوم، فهي رياضة روحية وبدنية تزكو فيها النفس وتستجيب لنداء الطاعات، فتقوى لديها الخشية من الله والرغبة فيما يقرب من عفوه ورضاه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المستمع الكريم، من أهم العبادات التي تهذب النفوس وتنير القلوب عبادة الحج وشعائره العظام، لما فيها من مشاعر الخضوع لذي الجلال والإكرام ومظاهر التواضع للأنام، ولأهمية هذه المعاني النبيلة وتلك الأحاسيس الإيمانية الجليلة، حث الإسلام على اغتنام أجواء الحج لتزكية النفس وتهذيب السلوك. فقال عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله

0: تزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. كثير هي المعينات على تزكية النفس، فلنتعهدها ولنهذب أنفسنا بها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بنفس هانئة مطمئنة راضية. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف من أدب النعمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد، ما لبست الأرض حلة الضياء وانهلت على أنحائها النعماء. يجد المعايش لواقعنا ما يتسم به من تسارع الأيدي نحو الاستهلاك وتهافتها حول موارد العيش، وهنا يتجلى الإيمان متجسدا في حسن الرعاية والتأدب، فهذه النعم هي رزق مادي يستهلك، ومع ذلك هي ودائع إلهية وهبات رحمة تتطلب أدبا عاليا في التعامل. وحفظ النعم أرقى صور الشكر العملي، متجاوزا ثناء اللسان واصلا إلى السلوك اليومي، فالنفوس المؤمنة تنظر بعين امتنانها للنعم على إدراك بقيمتها، فلا تراها كالبعض بعين الاستحقاق، فتأخذها مأخذ المألوف لا مأخذ الفضل المشكور. إنما حال النفوس المؤمنة مع نعم المنعم استقبالها بالحمد وحفظها بالشكر واستعمالها فيما يرضيه سبحانه، على إدراك أن هذه النعم أمانة لا مجال تجاهها للهدر والعبث، ومعها يتجلى فقه الاستهلاك الواعي، فينصرف الفرد بوعيه المستنير من ثقافة الإسراف في الإشباع والاستزادة بلا حاجة والتخمة الاستهلاكية إلى ثقافة الترشيد والاقتصاد والاعتدال والاتزان، فيتعامل مع نعم الله كالطعام والشراب والموارد المختلفة تعامل الكرام الشاكرين الذين يرون للنعمة حرمة تراعى فتحفظ ولا تستنزف وتصان ولا تهان. ومن أهم الأمور في ظلال المراشد الإيمانية تلك المساعي الطيبة في إعادة التدوير، حيث يندفع الواعون بروح إيمانية لتحويل البقايا والموارد الفائضة إلى روافد ينتفع بها آخرون، أو بإكرام فائض النعمة بجعله طعاما للبهائم، فكم من فائض عن الحاجة أصبح حقا أصيلا لمن يحتاجه. ومن تلك المساعي الحميدة الحرص على تربية الأجيال على حفظ النعم وصونها وتقديرها وشكر واهبها، والحذر من هدرها واستنزافها ومجانبة سوء استهلاكها، لتثمر تلك الرعاية استقرارا وبركة.

0: النعم تستبقى بالحفظ والصون وتفقد بالتفريط والإهمال، وحفظ النعم يبقيها متصلة بإذن الله ويمنحها النماء وإن خفي على كثير من الناس، وهو مما يورث القلوب النقاء والسكينة بتحريرها من شره التملك ونهم التبذير وولع الاقتناء وهوس الاستهلاك. وبانتهاج صون النعم وحفظها يتحقق التضامن الاجتماعي بما يسهم في حسن تدبير الموارد ورعاية احتياجات الآخرين. لك الحمد يا من جعلت النعم تزيد بشكرك يا ذا الكرم، لك الحمد حمدا على سابق أفضت علينا من الفضل عم، لك الحمد ما أورقت نعمة وأزهر شكرك يجلو الظلم، لك الحمد هب لي فؤادا يرى جمال الهبات ويرعى الذمم. فهيا بنا لله ربنا مع من يرى في عبادة حفظ النعمة استثمارا إيمانيا وبعدا مستقبليا من كل عبد صبار شكور يستشعر فضل الله في كل قطرة وفي كل لقمة. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم، أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام، وأوحى إليه روحا من أمره، وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة طعن، وقد وردت في كتاب الله تعالى مرتين: مرة اسما في قوله سبحانه: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال وطعنا في الدين. ووردت مرة فعلا ماضيا من الثلاث المجرد في قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. كلا الاستعمالين فيما يتعلق بالدين، الطعن في الدين، طعنوا في دينكم. قال ابن فارس في طعن يطعن بفتح العين من المضارع في كتابه مقاييس اللغة: طعن أصل صحيح مضطرد، وهو النخس في الشيء بما ينفذه ثم يحمل عليه ويستعار، من ذلك الطعن بالرمح، ويقال تطاعن القوم ورجل طعان في أعراض الناس. وفي الحديث الشريف: لا يكون المؤمن طعانا. وحكى بعضهم: طعنت في الرجل طعنانا لا غير، أي لا يقال طعنا في الطعن المعنوي، كأنه فرق بينه وبين الطعن بالرمح. وطعن في المفاز، أي في الصحراء، ذهب وأوغل في الصحراء. وقال بعضهم: طعن ومضارعه بالضم يطعن إذا كان الطعن بالرمح، وطعن ومضارعه بالفتح يطعن إذا كان الطعن بالقول. ولا ريب أن الطعن بالقول معنوي، فهو مجاز لحقيقة. وفي المعجم الاشتقاقي لمحمد حسن: طعنه بالرمح وبالحربة ونحوها وخزه بها، وطعن غصن الشجرة في دار فلان أي مال عليها، شاخصا نحو تلك الدار. والمعنى المحوري في هذه اللفظة هو نفاذ حاد دقيق، أو نفاذ بحدة في مادة قريبة لينة كالرمح في البدن، وهو لا يستعمل إلا إذا كان المطعون قريبا، ولا يستخدم في السهم لأن السهم ينطلق من مسافة بعيدة، وكالغصن في حيز الجدار، ومنه طعن في الصحراء ونحو ذلك، أي مضى فيها. ومن المعنوي طعن عليه بمعنى عابه أو انتقده، وطعنا في الدين أي عاب الدين وانتقده أو انتقصه أو نحو ذلك. وفي لسان العربي لابن منظور الطعن بالرمح من طعنه يطعنه ويطعنه، أي بضم العين في المضارع وبفتحها طعنا، فهو مطعون وطعين، أي وخزه بحربة ونحوها. والطعنة هي أثر الطعن. وقال الفراء سمعت أنا يطعن بالرمح ورجل طعان بالقول. وفي الحديث لا يكون المؤمن طعانا أي وقاعا في أعراض الناس بالذم أو الغيبة ونحوها، وهو على صيغة فعال، من طعن فيه وعليه بالقول إذا عابه، سواء كان في أخلاقه أو في دينه أو في نسبه، وأكثر في ذلك. وقد نسب القرآن الكريم الطعن في الدين إلى اليهود في الأمم السابقة، وإلى أئمة الكفر من المشركين كما ورد في الآيات لاحقا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستمر الطعن في الدين عند أولئك الذين عشش الجهل في عقولهم، واستولى غبش التصور على أفكارهم، واستحوذ عليهم حب الشهوات، فلا يكادون يميلون عن مفارقتها أو التعلق بها. والطعن في كل من يحاول إبعادهم عنها، وكان ذلك مما يواجهه الأنبياء والرسل، ويواجهه المصلحون أيضا عبر عصور التاريخ. كما يشمل الطعن في الدين الطعن في رجاله من الأنبياء والرسل والمصلحين والدعاة القائمين بأمر الله تعالى، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وإثارة الشبهات في أوساط الناس لصدهم عن دين الله الحق. وربما ينتقل الطعن من المجاز إلى الحقيقة لتثار الحروب بلا رحمة ضد أولئك المستمسكين بحبل الله تعالى، والسعي إلى إبادتهم واجتثاث جذورهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى وطعنا في الدين عن اليهود، قال طعنا في الدين أي باللسان، وطعنهم فيه إنكار نبوته وتغيير نعته أو عيب أحكام شريعته أو تجهيله، وقولهم لو كان نبيا لدرى أن نسبه، أو استحقاقهم واعتراضهم وتشكيكهم أتباعه، كل ذلك يدخل في باب الطعن. وقال ابن عطية ولين في الدين، هذا اللين باللسان إلى خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل، ويحفظ منه في عصرنا أمثلة، إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا الكتاب أي في تفسيره. وقال أبو حيان وهو يحكى أيضا عن اليهود، يهود الأندلس، قال وقد شاهدناهم وشاهدنا يهود ديار مصر على هذه الطريقة، وكأنهم يربون أولادهم الصغار على ذلك، ويحفظونهم ما يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التوقير ولكن في باطنه التحقير. قال القرطبي في تفسيره الطعن هو أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض عليه بالاستخفاف على ما هو من الدين، لما ثبت من الدين القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. والطعن في الدين يشمل أكثر من ذلك، فيدخل فيه التشكيك في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة أو القطعيات الثابتة من أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك السخرية من الله سبحانه وتعالى أو من آياته أو من رسله أو من شعائر الدين الظاهرة كالصلاة والصيام والحج. والطعن بغير حق في الصحابة الكرام أو في علماء الأمة المعتبرين، واتهام أحكام الشريعة بالقصور المطلق أو عدم الصلاحية للعصر، أو الدعوة إلى استبدالها بقوانين وضعية مع اعتقاد بطلان شرع الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يدخل في الطعن في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منه. وبهذا القدر نكتفي في لقائنا هذا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 32 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي هذا اللقاء نشرع في إعراب هذه الآية التي بين أيدينا. ولا تقربوا الزنا جملة فعلية حملت نهيا، وهي معطوفة على الجمل الفعلية التي قبلها والتي تحمل نهيا أيضا. وهذه الجملة الفعلية لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتلوا بل ولا تقربوا، تقربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الواو وهي واو الجماعة محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو الذي هو الضمير، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الزنا. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الزنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب حتى قيل إنه من المبنيات لا من المعربات. والجملة لا تقربوا الزنا جملة معطوفة على الجملة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة الزنا معلوم معناها، إلا أننا نذكر في هذا المقام بأن هذه الكلمة كما نص على ذلك أئمة التفسير وأئمة اللغة تكون مقصورة على ما اشتهر في القراءة، وتكون ممدودة أيضا، فيقال الزنا ويقال الزنا، وقد وردت الشواهد بذلك التي نقلها الأعلام الكبار، كما نجد ذلك ظاهرا في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد قال: ولا تقربوا الزنا مقصور. وقد يمد في كلام أهل نجد، والظاهر أن مده قليل كما يستفاد من عبارته التي افتتحها بكلمة قد التي تأتي مفيدة للتقليل في بعض المواضع. مقصور وقد يمد في كلام أهل نجد. قال الفرزدق: أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. وقال الفرزدق: أخصبت عردك للزناء ولم تكن يوم اللقاء لتخضب الأبطال. فقد ذكر شاهدين على هذه الحال، وزاد على هذين الشاهدين شاهدا آخر أيضا، فقد جاء في مجاز القرآن أيضا. وقال الجعدي: كانت فريضة ما تقول كما
كان الزنا فريضة الرجم، فقد ساق شواهد ثلاثة ترشد إلى أن هناك من يمد الزنا فيقول الزنا، بحيث تكون الكلمة منتهية بالهمزة. ومثل ذلك أيضا نجده في العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد قال زنا يزني زنا وزناء، فقد ذكر اللغتين أيضا وهما القصر والمد، والمشهور القصر كما قدمنا. ونجد مثل ذلك أيضا في الجمهرة، فقد جاء في الجمهرة عن ابن دريد والزناء يمد ويقصر، وهو في كتاب الله مقصور، ويشير إلى هذه الآية التي بين أيدينا. وأنشد للفرزدق أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. وهذا الشاهد واحد من الشواهد الثلاثة التي ساقها أبو عبيدة في مجاز القرآن. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وهذه الجملة صدرت بإن التي قد تكون مفيدة للتعليل، والمعنى لأنه أي الزنا كان فاحشة وساء سبيلا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون مفيدة للتعليل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان فاحشة وساء سبيلا. وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة الزنا. فاحشة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وساء سبيلا جملة معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، وتقدير الكلام على جهة التقريب وإنه ساء سبيلا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ساء يجوز أن تعامل معاملة بئس، فعلى هذا تكون من أفعال الذم كما أن هناك أفعال المدح، ويجوز أن تعامل معاملة الأفعال الأخرى التي لا تأخذ أحكام أفعال الذم وأفعال المدح. ساء فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة الزنا. سبيلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية ساء سبيلا في محل رفع لأنها عطفت على جملة في محل رفع، وهي الجملة التي وقعت خبرا لإن. وعلى جعل ساء من أفعال الذم
يكون تقدير الكلام ساء السبيل سبيلا الزنا، وعلى هذا يكون هناك مخصوص بالذم حذف لدلالة الكلام المتقدم عليه. وعلى هذا نقول في الإعراب: ساء فعل ماض مبني على الفتح، وفاعل ساء ضمير مستتر جوازا تقديره هو، أو الفاعل مقدر دل عليه التمييز، لأنه لا يجمع بين التمييز والفاعل، أو بين الفاعل والتمييز في أفعال المدح والذم، إذ إن أحدهما مفسر والآخر مفسر، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، ولذلك لا بد أن يذكر أحدهما، فإن ذكر الفاعل كان التمييز محذوفا على جهة الوجوب، وإن ذكر التمييز كان الفاعل محذوفا على جهة الوجوب أيضا. ولهذا فالتقدير وساء السبيل سبيلا، والمخصوص بالذم تقديره الزنا، فتقدير الكلام على جهة التقريب وساء السبيل سبيلا الزنا، والمخصوص بالذم مبتدأ مؤخر على وجه في إعرابه، وخبره الجملة ساء سبيلا، فعلى هذا تكون هذه الجملة في محل رفع، لأنها خبر المبتدأ المقدر وهو المخصوص بالذم. والجملة المكونة من المبتدأ والخبر على هذا الوجه في الإعراب في محل رفع أيضا، لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 33 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية ولا تقربوا الزنا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع، أو لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه من الأمثلة الخمسة كما يسميها بعضهم. ومصطلح فعل الجميع من المصطلحات التي استعملها الإمام الكندي، وهو أبو بكر أحمد بن عبد الله صاحب التقريب في النحو والتسهيل في الفرائض أي في المواريث، وصاحب كتاب الجوهر المقتصر أو المقتصر، وهو صاحب الكتاب الموسوعي المصنف، وهو كتاب معروف. وقد عاش هذا العالم في النصف الأول من القرن السادس من الهجرة. ولا تقتلوا النفس، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاء

0: كلمة النفس، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. النفس كلمة وقع عليها فعل الفاعل، نعربها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري. أعوذ

الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى أهله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كنا نتحدث في اللقاءات الماضية عن الخوف والرجاء، وذكرنا بعض الآيات التي تتحدث عن الرجاء، وقلنا أن هذا الرجاء إنما يكون مع العمل ومع إخلاص العمل لله عز وجل. هنالك فرق أيها النبلاء ما بين الخوف والرجاء عند أهل الوفاء عند الأولياء، وما بين الغرور الذي هو من صفات أهل الفجور الذين يتكئون على النظريات. فالإيمان عندهم مجرد نظريات وليس تكليفيات. ومن هنا نجد تلك الصور القاتمة البائسة السيئة في المجتمعات المسلمة، فتجد رجلا يظلم امرأته، يسيء إليها، يهملها، يسبها، يضربها. كيف هذا؟ أنت إنسان مسلم، لابد أن تتصف بالخوف والرجاء. ما دخل موضوع الخوف والرجاء هنا؟ لأنه يؤمن بالآخرة، يؤمن أن هنالك آخرة، يؤمن أن هنالك ربا عليا كبيرا، كما قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا في سورة النساء. فهذا المسلم لو كان يخاف من الله عز وجل لا يظلم امرأته، لا يستغل ضعفها وأنها أسيرة عنده. هذه المرأة أيضا التي لا تراعي حق زوجها، لا تطيعه بل ولا تحترمه، لو كانت هذه المرأة تخاف الله عز وجل وتخاف الآخرة ستحسن لزوجها، ستطيعه، لأن الله هو الذي يأمرها بطاعة زوجها إلا إذا أمرها في معصية، وكما نعلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندما تجد تاجرا يخش في تجارته فيجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه فيطفف في المكيال، أو يخش في تواريخ الانتهاء، أو ذلك المزارع الذي يرش تلك الزراعة بالمبيدات ثم يقطف الثمار ليبيعها مباشرة وهي بسمومها، أو لربما حتى استخدم مبيدات ممنوعة. هذا الشاب البالغ العاقل الذي تجد أنه يحطم المرافق العامة، مروحة في الصف الدراسي تجد أنه يتعلق بها حتى يفسد هذه المروحة، يرمي بحجر إلى المكيف حتى يتلفه من صورته الجميلة، يخلع بابا في مرافق عامة في حديقة أو في منشأة ينتفع بها الناس. ما هذا؟ لا يوجد خوف من الله عز وجل. هذه العبادة خوف الله عز وجل، الوجل من بطشه.

من شدته من انتقامه غير موجودة. وعدم وجود هذا الخوف سبب واضح وظاهر لهذه الصور القاتمة، والصور في ذلك كثيرة أيها الإخوة والأخوات، صور الظلم والقهر ومراعاة والنفاق. ولذلك ذكرنا موضوع خشية الله عز وجل بالغيب، يخاف الله بالغيب، يعني حتى وهو وحده هو يخاف، لا يمكن أن يفعل معصية وحده، ما أحد معه، لا أحد ينظر إليه، لأنه يعظم مكانة الله عز وجل في نفسه. هذا شأن الأنبياء كما ذكرنا في الآيات في الدروس الماضية، وهو شأن الملائكة عليهم السلام. فهنيئا لمن وصل إلى تلك المراتب العلية، أولئك الذين يخافون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. اللهم خذ بأيدينا جميعا لنصل إلى مرتبة الخوف والرجاء مع حسن العمل وحسن الظن بالله. انتهى وقتنا لهذا اليوم، أترككم في فضل الله ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: ربي هب لي من الصالحين.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النفس فسواها وألهمها فجورها وتقواها، وكتب الفلاح لمن اعتنى بها وزكاها، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أرسله الله تعالى إلى الناس مصلحا ومزكيا، وعلى الفضائل دليلا ومربيا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأطهار وتابعيهم من المتقين الأبرار، صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها المستمع الكريم، إن حسن إدارة النفس وتزكيتها غاية اجتمعت رسل الله عليها، وشرعت الطاعات لتحقيقها، فقد تضرع سيدنا إبراهيم الحليم الأواه وولده إسماعيل عليهما السلام أن يبعث سبحانه في الناس من يزكيهم بوحيه. قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعث الله رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وبين مهمته في بعثته، فقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتزكية النفس من أعظم نعم الله على المؤمنين. يقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى ربه أن يزكي نفسه فيقول: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إن تزكية النفس وتنقية السريرة ضرورة لاستقامة السلوك وصلاح السيرة والظفر بالجنة ونعمها. قال تعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وإذا كانت تزكية النفس بهذه المنزلة وفي هذه الدرجة العلية، فحري بنا أيها المستمع الكريم أن نقف على أهم معالمها ونتبين الطرق الموصلة إليها. وأولى خطوات تزكية النفس إدراكها لحقيقتها ومعرفة منزلتها من ربها، وذلك بتبين صفاتها وأخلاقها الحميدة والمذمومة. فجدير بالإنسان أن يتعرف على صفات نفسه الذميمة حتى يقاوم تلك الصفات ولا يتساهل مع ما تدفعه إليه من أعمال، فالنفس تارة تكون بالسوء أمارة، تقدم الخطيئة وتقدم عليها بكل جسارة، وهذه النفس هي المعنية بقول الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فإن تركت هذه النفس وهواها أردت صاحبها وأهلكته. أما إذا زكاها وطهرها بالإيمان والعمل الصالح فإنها تصبح نفسا مطمئنة، تأمر بالخير وتنهى عن الشر، وهذه النفس هي المعنية بقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهناك نفس بين النفسين، بيد أن المسافة بينها وبين النفس المطمئنة أقرب، وهي النفس التي إن أساء صاحبها لامته على الإساءة، وإن أحسن لامته على عدم الزيادة. تلك هي النفس اللوامة التي أقسم الله بها في القرآن الكريم، فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والسعيد من لام نفسه على خطئها فردها عن جهالتها وأقر بجرمها رجوعا إلى ربه واعترافا بذنبه. ولما كانت النفس على هذا التنوع عني الإسلام بتربيتها وتقويمها، فحث على الفضائل والعبادات والمكارم والطاعات، وحرم الفواحش والمنكرات. ومن أعظم ما شرع الله لذلك الصلاة بما تتضمنه من ذكر وتسبيح ومناجاة. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن إقامة الصلاة تجعل صاحبها بعيدا عن الوقوع في المعاصي والمنكرات، لأن المقيم للصلاة يستنير قلبه ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وينتهي عن الشر. وتأتي بعد عبادة الصلاة عبادة الصوم، فهي رياضة روحية وبدنية تزكو فيها النفس وتستجيب لنداء الطاعات، فتقوى لديها الخشية من الله والرغبة فيما يقرب من عفوه ورضاه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المستمع الكريم، من أهم العبادات التي تهذب النفوس وتنير القلوب عبادة الحج وشعائره العظام، لما فيها من مشاعر الخضوع لذي الجلال والإكرام ومظاهر التواضع للأنام، ولأهمية هذه المعاني النبيلة وتلك الأحاسيس الإيمانية الجليلة، حث الإسلام على اغتنام أجواء الحج لتزكية النفس وتهذيب السلوك. فقال عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كثير هي المعينات على تزكية النفس، فلنتعهدها ولنهذب أنفسنا بها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بنفس هانئة مطمئنة راضية. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعلمون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وهو الحق ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل

قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

هود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله

سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون، الذي نغوص فيه في بحار الإعجاز الرباني لنستخرج لآلئ الحكمة من صنع الله الذي أتقن كل شيء. موضوعنا اليوم هو الجزء الثاني من رحلة عجيبة داخل أجسادنا، رحلة في نهر لا يتوقف عن الجريان منذ أن كنا أجنة في بطون أمهاتنا وحتى تبلغ الروح الحلقوم. إنه الجهاز الدوري الدموي، ذلك نظام معقد الذي يقف العقل البشري أمامه مذهولا. هل تفكرت يوما أيها الإنسان في هذا السائل الأحمر الذي يسري في عروقك كيف يعمل بدقة متناهية ليحمل الحياة إلى كل خلية؟ تعالوا معنا نتأمل هذا المخلوق العجيب بعقول منفتحة ومنطق علمي لا يملك أمامه الملحد إلا الاعتراف بوجود مصمم عظيم، ولا يزداد به المؤمن إلا يقينا مصداقا لقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا أمعنا النظر في تدفق الدم داخل الجسم سنجد أن هناك دورتين دمويتين تعملان في تناغم مذهل. الدورة الأولى هي الدورة الدموية الصغرى، وتكون بين القلب والرئتين، والتي سبق العالم المسلم ابن النفيس إلى اكتشافها في القرن السابع الهجري قبل علماء الغرب بقرون، حيث تم ذلك تقريبا في عام 607 أو 608 للهجرة. تبدأ هذه الدورة حينما ينقبض الأذين الأيمن ليدفع الدم غير المؤكسج إلى البطين الأيمن، ومن هنا يدفع الدم عبر الشريان الرئوي الذي يتفرع إلى فرعين، يذهب كل منهما إلى رئة ليتخلص الدم من ثاني أكسيد الكربون ويتزود بالأكسجين عبر عملية الانتشار، ثم يعود نقيا مؤكسجا عبر الأوردة الرئوية الأربعة إلى الأذين الأيسر. أما الدورة الثانية فهي الدورة الدموية الكبرى، وهي شبكة تربط القلب بباقي أعضاء الجسم كالدماغ والأطراف، حيث ينتقل الدم المؤكسج لونه أحمر فاتح من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر، ثم يضخ بقوة عبر الشريان الأبهر أو الأورطي ليغذي كافة أنحاء الجسم بالأكسجين. وبعد أن تستهلك الخلايا هذا الأكسجين وتطرح فضلاتها من ثاني أكسيد الكربون، يتحول لون الدم إلى الأحمر الداكن غير مؤكسج، ليعود مجددا إلى الأذين الأيمن عبر الأوردة لتكتمل هذه الدورة المغلقة الدقيقة. هل يمكن لعقل منطقي أن يصدق أن صدفة عمياء أسست هذه المحطات والنواقل بهذا التعقيد المتوازن الذي يعمل في كل لحظة؟ إذا وضعنا قطرة دم في أنبوب اختبار وأدرناها بسرعة في جهاز الطرد المركزي، سنكتشف انقسامه إلى مكونات مختلفة، أبرزها سائل أصفر يسمى البلازما، وهو يمثل نحو 55% من حجم الدم. هذا السائل الذي يتكون 90% منه من الماء، ليس مجرد ماء راكد، بل هو ناقل عظيم تذوب فيه الأملاح والفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والهرمونات، وينقل الغذاء المهضوم من الجهاز الهضمي كالجلوكوز إلى كل خلية في أجسادنا. وفي هذا البحر تسبح ملايين المراكب العجيبة، إنها خلايا الدم الحمراء. هذه الخلايا لها شكل قرصي مقعر الوجهين ليزيد من مساحة سطحها، والمذهل أنها تصنع في نخاع العظم، وبعد نضجها تفقد نواتها لتتوفر فيها مساحة أكبر لحمل الأكسجين. كما يغلفها جدار خارجي يحتوي على مادة الهيموجلوبين المكونة من بروتين وحديد، وهذا الحديد هو ما يمنح الدم لونه الأحمر القاني عند ارتباطه بالأكسجين في تفاعل فيزيائي يسمى الامتزاز. في كل ملي لتر مكعب واحد من دمك، أي ما يعادل 5 قطرات فقط، يوجد ما بين 5 إلى 5.5 مليون خلية دم حمراء. تعيش هذه الخلايا 120 يوما، توصل فيها الأكسجين للخلايا لتبقى حية، فإذا هرمت تحللت واستخدمت مكوناتها لصناعة خلايا جديدة دون هدر. هل رأيتم إعادة تدوير أعظم وأدق من هذه في أرقى المصانع البشرية؟
1: أفلا تتفكرون؟
2: ومن عظمة الخالق سبحانه أن زود هذا الجهاز بجيش لحمايته، وهي خلايا الدم البيضاء. هذه الخلايا غير منتظمة الشكل، وتحتوي على أنوية تسمح لها بالانقسام والعيش لأشهر بل وسنوات. يبلغ عددها في الوضع الطبيعي حوالي 7000 خلية في القطرة الواحدة، لكن بمجرد دخول كائن غريب كالبكتيريا تتضاعف أعدادها بشكل رهيب، مثل جيش يستدعي فرق الاحتياط وقت الحرب. والأعجب من ذلك هو طريقتها في الدفاع، فهي تطارد البكتيريا وتبتلعها لتقضي عليها، ثم تضحي بنفسها فداء لصحة جسدك، متحولة إلى ذلك السائل الأبيض الذي نعرفه باسم الصديد. أما النوع الرابع من المكونات فهو الصفائح الدموية، وهي ليست خلايا كاملة بل قطع خلوية صغيرة يتجلى فيها لطف الله وعنايته حين نجرح. فلولا فضل الله علينا بهذه الصفائح لاستمر النزيف حتى الموت، فبمجرد حدوث الجروح تتكسر هذه الصفائح وتفرز مواد كيميائية تحول بروتينا في البلازما إلى شبكة من الألياف تسمى الفايبرين. تعمل هذه الشبكة كمصيدة تحتجز خلفها خلايا الدم الحمراء لتكون جلطة حامية أو قشرة توقف النزيف مانعة فقدان الدم. فسبحان من أودع آياته في أصغر خلقه. ولعل من أقوى الحجج الفلسفية التي ترد على من ينكرون وجود الخالق هو الدقة المتناهية في فصائل الدم. لقد اكتشف العلماء أن لخلايا الدم الحمراء بصمة خاصة تتمثل في وجود انتيجينات، بمعنى مولدات ضد، على غشائها الخارجي، مما قسم الدم إلى 4 فصائل رئيسية A و B و AB و O. ولأن كل فصيلة تحتوي بلازما دمها على أجسام مضادة ترفض الدم الغريب عنها، فإن نقل دم غير متوافق يؤدي إلى حرب داخلية تكسر الخلايا وتسد الأوعية، مما قد يؤدي إلى الوفاة. يضاف إلى ذلك نظام العامل الرايزيسي RH الذي يجعل الفصيلة موجبة أو سالبة، حيث يقبل الموجب من السالب بينما لا يقبل السالب من الموجب، لخلوه من البروتين الرايزيسي المسبب لتفاعلات الرفض المناعي. إن هذا التعقيد المركب المحسوب بقوانين كيميائية صارمة داخل أجسادنا يستحيل أن يكون وليد العشوائية، إنه ختم اللطيف الخبير. وإذا اختل هذا النظام الرباني بسبب سوء غذاء الإنسان وتكدس الكوليسترول والدهون، حيث تصلب الشرايين لتضيق ممرات الدم فيرتفع الضغط
3: وقد تنقطع إمدادات الغذاء والأكسجين عن القلب أو الدماغ، فتحدث الجلطات أو السكتات الدماغية التي تميت الإنسان نتيجة موت الخلايا أو انفجار الشعيرات الدموية بالدماغ. هذا الخلل يثبت لنا مدى نعمة العافية التي نتقلب فيها صباح مساء دون أن نشعر بتلك الماكينات الصامتة التي تعمل بداخلنا. أيها الأحبة، يقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. العقلاء يقفون إجلالا وتعظيما لهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لقد دخل الكثير من علماء الطب في العصر الحديث إلى الإسلام مسلمين قلوبهم لله، عندما أيقنوا أن النبي الأمي الذي نشأ في بيئة صحراوية لم يكن له أن يعرف دقائق خلق الإنسان أو أهمية السائل المتدفق فيه، كما وصفه القرآن بأطوار الخلق كالعلقة والمضغة والتي ترتبط جذريا بالدم ومساراته، لولا أنه يوحى إليه من خالق هذا الكون. فيا أيها الإنسان، انظر إلى دمك المتدفق الآن وأنت تسمع إلي، هل هندست الصدفة صمامات قلبك؟ أم هل دربت الطبيعة العمياء خلايا دمك البيضاء على فنون القتال؟ أيها الإنسان، أنت لا تملك شيئا من جسمك، كله بتدبير الله. الله سبحانه وتعالى أعطاك الإرادة في الحركة، أما في داخل جسمك فليست لك إرادة فيه، فهذا هو نعمة من الله، عليك أن تشكرها وأن تذكر المنعم عليك، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نسأل الله أن يجعلنا من المتفكرين في خلقه، الذاكرين لفضله، الشاكرين لنعمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
5: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن

إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك

يس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.

والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمود بن ربيع بن غضوان من صفون أولى الثاني، وأنا صفي ثاني رابع من مدرسة رؤى المستقبل، وأنا أحفظ القرآن الكريم، وأنا أسمع الأستاذ حنان جزء عمه وجزء تبارك كل يوم في المدرسة، وعندما أرجع إلى البيت أقرأ القرآن الكريم في العصر والظهر، أقرأ القرآن الكريم. والآن سأتلو عليكم سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل، أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى، في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
7: وأهلا ومرحبا بك يا أستاذنا، في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
6: هذه الجولة ستأخذنا اليوم مع الآية التي تحمل الرقم 47 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي آية قصيرة، إذ هي جملة واحدة، بل هي جملتان قصيرتان.
8: فهلا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
6: أتلوها بإذن الله سبحانه مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
8: صدق الله العظيم. أستاذنا،
6: نعم،
8: ما رأيك أن نستخرج بعض الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
6: هذه الآية نظرا إلى قصرها ليس فيها إلا حكمان من أحكام التجويد، وهما على النحو التالي: قال الله تعالى الحق من ربك،
8: هنا إدغام يا أستاذنا،
6: إدغام النون من في راء ربك، وهو إدغام بغير غنة، الحق من ربك، ورب الراء في رب هنا تفخم، الحق من ربك.
7: وما الحكم الثاني يا أستاذنا؟
6: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. من الممترين،
8: ترقيق الراء جاء هنا يا أستاذنا،
6: حيث وقعت مكسورة، فالراء إذا كسرت وجب ترقيقها،
8: وإذا فتحت تفخم،
6: وكذلك إذا ضمت أو وقعت قبلها كسرة، وإن وقعت قبلها كسرة رققت، أو قبلها ياء كذلك ترقق.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
6: هذه الآية تعتبر تذييلا للآيات السابقة، وخصوصا هذه الآية التي قبلها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فجاء التذييل بهذه الآية: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فهي بمثابة تذييل وتكميل لما قبلها.
8: أستاذنا،
6: نعم،
8: جاء وقت إعراب هذه الآية المباركة، فما رأيك أن نعربها؟
6: جميل جدا. أولا، قول الحق سبحانه الحق، نقول عنه خبر لمبتدأ محذوف.
8: خبر لمبتدأ محذوف؟
6: نعم، وكأنك استغربت ذلك.
8: نعم يا أستاذنا، جاءني الاستغراب.
6: نعم، تقديره هذا الحق، فالحق هنا مسند، والمسند إليه محذوف، ويعبر عن هذا الأسلوب بكثرة الاستعمال، فكثرة الاستعمال تصير المبتدأ محذوفا والخبر مذكورا وإن لم يدل دليل على المبتدأ.
7: وهل في ذلك شاهد من أقوال العرب يا أستاذنا؟
6: نعم نعم، يقول الشاعر: فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، أي هو فتى. ويقول الشاعر أيضا: فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنا وسيوف، أي هو فتى لا يحب الزاد إلا من التقى. ومعنى ذلك أن المبتدأ إذا كثر استعماله يستغنى عنه بدلالة الخبر عليه. هذا الحق، الحق من ربك، أي هذا الحق.
8: من ربك يا أستاذنا جار ومجرور.
6: من ربي هو الجار والمجرور، وربي مضاف،
8: والكاف مضاف إليه،
6: والكاف موضعه الجر، وإن كان مفتوحا فهو مبني على الفتح لأنه مضاف إليه.
7: وما موقع الجار والمجرور هنا يا أستاذنا؟
6: هو صفة للحق.
8: صفة للحق؟
6: نعم، هذا الحق من ربك، والأحسن أن نقول عنه هو حال من الحق لأنه معرف، والمعرف إذا تلاه الجار والمجرور صفة له انتصب هو وما تعلق به من محذوف على الحال. هذا الحق حال كونه كائنا من ربك. فلا تكونن من الممترين، الفاء ماذا نقول عنها؟
8: استئنافية يا أستاذنا.
6: ليست استئنافية، وإنما هي تفريعية.
8: هي تفريعية يا أستاذنا؟
6: نعم، فرعت الجملة التي بعدها على ما قبلها، أي إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي يتفرع على كون الحق من الله عدم الامتراء، فلا تكونن من الممترين. ماذا نقول عن لا يا سالم؟
7: لا هي ناهية جازمة يا أستاذنا.
6: جميل جدا، لكن الجزم لم يظهر لأن الفعل الذي بعدها وقعت بعده نون التوكيد، والفعل قبل نون التوكيد يبنى على الفتح، فجزمه هنا ممتنع، عن السكون ممتنع لوجود النون، فالسكون هنا اشتغل موضعه بالفتح من أجل نون التوكيد، ونون التوكيد
8: حرف ليس له موضع من الإعراب يا أستاذنا.
6: أين فاعل تكون؟
8: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
6: فلا تكونن من الممترين. من الممترين
7: جار ومجرور، وهو خبر كان.
6: جميل، فلا تكونن من الممترين، انتهى إعراب ما أردنا إعرابه من هذه الآية.
8: أستاذنا،
6: نعم،
8: لمن يتوجه الخطاب بقوله تبارك وتعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين؟
6: هذا الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون المخاطب فيه غير معين، بأن يتوجه إلى كل من يصلح له الخطاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون من الممترين، وهو عالم كل العلم أنه الحق من ربه، أو أن الحق من ربه، لكن خوطب وأسند إليه الخطاب والمقصود به أمته. وهكذا نجد الأسلوب في القرآن الكريم يوجه فيه الخطاب إلى قائد الأمة وإمامها والمقصود به كل الأمة، فلا تكونن من الممترين.
8: يعني ذلك أن كل فرد من أفراد هذه الأمة مخاطب بهذا الخطاب يا أستاذنا؟
6: كيف لا، لظهور الحقيقة وظهور الحق أنه من الله، هكذا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: انتهى وقت جولتنا لهذا اليوم.
6: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يداهمنا، فلنا وقفة قصيرة مع هذه الآية بإذن الله لنبين بعض معانيها، ولكن ذلك في الحلقة القادمة
5: إن شاء الله تبارك وتعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
9: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع تلاوة عطرة من كتاب الله يتلوها عليكم القارئ يونس بن عبد الله المجرفي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

آخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون

ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا عليكم القارئ يونس بن عبد الله المجرفي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى أهله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم.

قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كنا نتحدث في اللقاءات الماضية عن الخوف والرجاء، وذكرنا بعض الآيات التي تتحدث عن الرجاء، وقلنا أن هذا الرجاء إنما يكون مع العمل ومع إخلاص العمل لله عز وجل. هنالك فرق أيها النبلاء ما بين الخوف والرجاء عند أهل الوفاء عند الأولياء، وما بين الغرور الذي هو من صفات أهل الفجور الذين يتكئون على النظريات، فالإيمان عندهم مجرد نظريات وليس تكليفيات. ومن هنا نجد تلك الصور القاتمة البائسة السيئة في المجتمعات المسلمة، فتجد رجلا يظلم امرأته، يسيء إليها، يهملها، يسبها، يضربها. كيف هذا؟ أنت إنسان مسلم، لابد أن تتصف بالخوف والرجاء. ما دخل موضوع الخوف والرجاء هنا؟ لأنه يؤمن بالآخرة، يؤمن أن هنالك آخرة، يؤمن أن هنالك ربا عليا كبيرا، كما قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا في سورة النساء. فهذا المسلم لو كان يخاف من الله عز وجل لا يظلم امرأته، لا يستغل ضعفها وأنها أسيرة عنده. هذه المرأة أيضا التي لا تراعي حق زوجها، لا تطيعه بل ولا تحترمه، لو كانت هذه المرأة تخاف الله عز وجل وتخاف الآخرة ستحسن لزوجها، ستطيعه، لأن الله هو الذي يأمرها بطاعة زوجها إلا إذا أمرها في معصية، كما نعلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندما تجد تاجرا يخش في تجارته فيجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه فيطفف في المكيال، أو يخش في تواريخ الانتهاء، أو ذلك المزارع الذي يرش تلك الزراعة بالمبيدات ثم يقطف الثمار ليبيعها مباشرة وهي بسمومها، أو لربما حتى استخدم مبيدات ممنوعة. هذا الشاب البالغ العاقل الذي تجد أنه يحطم المرافق العامة، مروحة في الصف الدراسي تجد أنه يتعلق بها حتى يفسد هذه المروحة، يرمي بحجر إلى المكيف حتى يتلفه من صورته الجميلة، يخلع بابا في مرافق عامة في حديقة أو في منشأة ينتفع بها الناس. ما هذا؟ لا يوجد خوف من الله عز وجل. هذه العبادة خوف الله عز وجل، الوجل من بطشه، من شدته، من انتقامه غير موجودة. وعدم وجود هذا الخوف سبب واضح وظاهر لهذه الصور القاتمة، والصور في ذلك كثيرة أيها الإخوة والأخوات، صور الظلم والقهر ومراعاة والنفاق. ولذلك ذكرنا موضوع خشية الله عز وجل بالغيب، يخاف الله بالغيب، يعني حتى وهو وحده هو يخاف، لا يمكن أن يفعل معصية وحده، ما أحد معه، لا أحد ينظر إليه، لأنه يعظم مكانة الله عز وجل في نفسه. هذا شأن الأنبياء كما ذكرنا في الآيات في الدروس الماضية، وهو شأن الملائكة عليهم السلام. فهنيئا لمن وصل إلى تلك المراتب العلية، أولئك الذين يخافون ربهم بالغيب

وهم من الساعة مشفقون. اللهم خذ بأيدينا جميعا لنصل إلى مرتبة الخوف والرجاء مع حسن العمل وحسن الظن بالله. انتهى وقتنا لهذا اليوم، أترككم في فضل الله ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف من أدب النعمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد، ما لبست الأرض حلة الضياء وانهلت على أنحائها النعماء. يجد المعايش لواقعنا ما يتسم به من تسارع الأيدي نحو الاستهلاك وتهافتها حول موارد العيش، وهنا يتجلى الإيمان متجسدا في حسن الرعاية والتأدب، فهذه النعم هي رزق مادي يستهلك، ومع ذلك هي ودائع إلهية وهبات رحمة تتطلب أدبا عاليا في التعامل. وحفظ النعم أرقى صور الشكر العملي، متجاوزا ثناء اللسان واصلا إلى السلوك اليومي، فالنفوس المؤمنة تنظر بعين امتنانها للنعم على إدراك بقيمتها، فلا تراها كالبعض بعين الاستحقاق، فتأخذها مأخذ المألوف لا مأخذ الفضل المشكور. إنما حال النفوس المؤمنة مع نعم المنعم استقبالها بالحمد وحفظها بالشكر واستعمالها فيما يرضيه سبحانه، على إدراك أن هذه النعم أمانة لا مجال تجاهها للهدر والعبث، ومعها يتجلى فقه الاستهلاك الواعي، فينصرف الفرد بوعيه المستنير من ثقافة الإسراف في الإشباع والاستزادة بلا حاجة والتخمة الاستهلاكية إلى ثقافة الترشيد والاقتصاد والاعتدال والاتزان، فيتعامل مع نعم الله كالطعام والشراب والموارد المختلفة تعامل الكرام الشاكرين الذين يرون للنعمة حرمة تراعى فتحفظ ولا تستنزف وتصان ولا تهان. ومن أهم الأمور في ظلال المراشد الإيمانية تلك المساعي الطيبة في إعادة التدوير، حيث يندفع الواعون بروح إيمانية لتحويل البقايا والموارد الفائضة إلى روافد ينتفع بها آخرون، أو بإكرام فائض النعمة بجعله طعاما للبهائم، فكم من فائض عن الحاجة أصبح حقا أصيلا لمن يحتاجه. ومن تلك المساعي الحميدة الحرص على تربية الأجيال على حفظ النعم وصونها وتقديرها وشكر واهبها، والحذر من هدرها واستنزافها ومجانبة سوء استهلاكها، لتثمر تلك الرعاية استقرارا وبركة.

0: فالنعم تستبقى بالحفظ والصون وتفقد بالتفريط والإهمال. وحفظ النعم يبقيها متصلة بإذن الله ويمنحها النماء وإن خفي على كثير من الناس، وهو مما يورث القلوب النقاء والسكينة بتحريرها من شره التملك ونهم التبذير وولع الاقتناء وهوس الاستهلاك. وبانتهاج صون النعم وحفظها يتحقق التضامن الاجتماعي بما يسهم في حسن تدبير الموارد ورعاية احتياجات الآخرين. لك الحمد يا من جعلت النعم تزيد بشكرك يا ذا الكرم، لك الحمد حمدا على سابق أفضت علينا من الفضل عم، لك الحمد ما أورقت نعمة وأزهر شكرك يجلو الظلم، لك الحمد هب لي فؤادا يرى جمال الهبات ويرعى الذمم. فهيا بنا لله ربنا مع من يرى في عبادة حفظ النعمة استثمارا إيمانيا وبعدا مستقبليا من كل عبد صبار شكور يستشعر فضل الله في كل قطرة وفي كل لقمة. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحسني. أعوذ

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام،

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. إلى تفاصيل النشر في قراءتها خالد بن عبد العزيز العبري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بالعلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن تمنياته لهذا البلد الصديق بقيادة فخامته بتحقيق النمو المتواصل والاستقرار الدائم. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس خلال اجتماعه عرضا حول الخدمات والبرامج الصحية المقدمة في المحافظة وما يرتبط بها من مؤشرات أداء ومشروعات إنمائية منجزة والمشاريع الصحية ضمن الخطط التنموية، إلى جانب أعمال التطوير والصيانة وجهود تعزيز الصحة العامة والخدمات المجتمعية. كما استعرض المجلس توصيات اللجان الدائمة بشأن عدد من الموضوعات الخدمية والتنظيمية والتنموية، منها ضوابط تسكين العمال في مواقع البناء الواقعة ضمن الأحياء السكنية، ومستجدات قطاع إدارة النفايات ببلدية مسقط، ومقترحات تنويع المرافق والأنشطة في ولاية العامرات، ومقترح إعادة بناء مستشفى قريات. أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، وذلك في إطار النقاش العام ضمن البند السابع من أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما أكد سلطنة عمان في كلمة ألقاها

سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أنها تتابع بأسف استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وما خلفته الحرب من دمار ونزوح واحتياجات إنسانية متزايدة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة إلى جانب تصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وعربت سلطنة عمان استنكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري وللتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في دير البلح بوسط قطاع غزة، فيما شيع في مخيم صيرات جثامين عشرات الفلسطينيين ممن قضوا في الأشهر الأولى من الحرب مع إسرائيل. وفي الضفة الغربية المحتلة تتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المنازل والقرى الفلسطينية، حيث شهدت قرية جالوت جنوب مدينة نابلس هجوما من عشرات المستوطنين. في سوريا استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بأربع قذائف مدفعية قرية بريف القنيطرة الجنوبي، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضية بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا. وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فض الاشتباك عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. جدد لبنان التأكيد على أن حقه في ملاحقة إسرائيل قضائيا عن جرائمها حق سيادي لا يجوز التنازل عنه. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب هما الطرفان الوحيدان القادران على ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف الحرب على لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوتر في جنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات وقصف على عدد من البلدات رغم انخفاض وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي. ولا يزال نحو 329 ألف نازح داخل لبنان جراء الحرب الإسرائيلية. قال نائب الرئيس الأمريكي إن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا بحسب تعبيره أن ذلك يستوجب التزام طهران بالوفاء بتعهداتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة على مقترح طهران لإنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام مع واشنطن بعد مناقشته مع الوسطاء القطريين. وأضاف عراقجي أن التركيز الحالي ينصب حصريا على حركة الملاحة البحرية بعد تحقيق شروط معينة تم إبلاغها للطرف الأمريكي. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التصعيد الأخير في اليمن يدفع النظام الصحي إلى ما يقارب نقطة الانهيار، مشيرة إلى خطر تفشي أوبئة مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك. وأوضحت المنظمة أن عدد الحالات المشتبه بها من الكوليرا أو الإسهال المائي الحاد بلغ 7784 حالة منذ بداية العام، فيما أصابت حمى الضنك 9604 أشخاص وتسببت بوفاة 37 شخصا. وسجلت المنظمة أكثر من 22 ألف حالة مشتبه بها من الحصبة هذا العام. يذكر أن نحو 145 ألف شخص نزحوا بسبب المعارك في اليمن منذ مطلع سبتمبر الحالي. أجرى كيريال ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة بناء مع مسؤولين أمريكيين تناولت إنهاء الحرب في أوكرانيا ومبادرات محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة خلال مرحلة ما بعد الحرب.
وقال مسؤول أمريكي إن مباحثات ديمتريف جاءت عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في نيويورك، مشيرا إلى مناقشة إمكانية وقف إطلاق النار والقضايا المرتبطة بالطاقة. في غضون ذلك قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن قوات بلاده نجحت في اعتراض صواريخ باليستية روسية، مشيرا إلى أنها تسببت في أضرار بالبنية التحتية للطاقة والمباني السكنية في عدد من المدن الأوكرانية. ودعا زيلينسكي الشركاء الغربيين إلى تزويد كييف بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية ونسامز. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية شن هجمات استهدفت منطقة كييف وأوديسا. توفي 4 أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح تايلاند منذ منتصف سبتمبر الحالي، لترتفع حصيلة الذين لقوا حتفهم إلى 23 شخصا. وأفادت هيئة إدارة الكوارث أن الفيضانات طالت 29 من 77 محافظة في تايلاند، وتأثر نحو 700,000 شخص بارتفاع منسوب المياه في العاصمة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ. ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة في المياه، فيما أغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأت

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم

من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن

استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.
1: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
2: العروة الوثقى.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة عن تربية الأبناء على المحافظة على اللحمة الوطنية. الله تعالى أمرنا بالاعتصام بحبله جميعا ونهانا عن التفرق والاختلاف، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحذر سبحانه وتعالى من التفرق، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. علينا أن نعلم أبناءنا أن الوطنية شعور بالانتماء بالقول والعمل للجماعة والوطن، فالمواطن الصالح هو الذي يقدم المصلحة العامة على مصلحته الشخصية، يقدم مصلحة الوطن أو يرعاهما معا، ويحرص على الدفاع عن وطنه ويحافظ على اللحمة الوطنية والنسيج المتماسك، ويحافظ على وحدة الوطن تحت قيادة واحدة، وبذلك يستمر البناء والتطوير والإنتاج وتقوية الاقتصاد الوطني، ويعيش الناس بأمن وأمان، يأمنون على أهليهم وأموالهم وحياتهم. وطن فوطن بلا أمن واستقرار هو غابة يعيش فيها القوي ويهان فيها الضعيف. ولنقل لأبنائنا بأن الأمن والاستقرار نعمة من نعم الله تعالى علينا. في ظل الأمن نتفرغ للبناء والتطوير والتعمير، ونوجه الطاقات نحو التقدم والرخاء، إضافة إلى أن المواهب والقدرات الإبداعية الفكرية والعلمية والأدبية والفنية لا تنطلق ولا تنمو ولا تزدهر إلا في ظل الشعور بالأمن والاستقرار، حيث يتفرغ أفراد المجتمع للعمل والإنتاج والتعمير. ومن أقوال جلالة السلطان قابوس رحمه الله طيب ثراه: إذا اضطرب حبل الأمن واهتزت أركان الاستقرار فإن نتيجة ذلك سوف تكون الفوضى والخراب والدمار للأمة وللفرد على حد سواء. وهذا أمر مشاهد وواقع ملموس لا يتطلب كثيرا من الشرح والتوضيح. ومن ثم فإن على كل مواطن أن يكون حارسا أمينا على مكتسبات الوطن ومنجزاته التي لم تتحقق كما نعلم جميعا إلا بدماء الشهداء وجهد العاملين الأوفياء، وأن لا يسمح للأفكار الدخيلة التي تتستر تحت شعارات براقة عديدة، لا يسمح لتلك الأفكار أن تهدد أمن الوطن واستقراره، وأن يحذر ويحذر من هذه الأفكار التي تهدف إلى زعزعة كيان الأمة، وأن يتمسك بمبادئ دينه الحنيف وشريعته السمحة التي تحثه على الالتزام بروح التسامح والألفة والمحبة. وقال أيضا: التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبة ولا تقبل أبدا أن تلقى فيها بذور الفرقة والشقاق. ولنتحاور مع أبنائنا حول كيفية التعبير عن حب الوطن، فحب الوطن كحب النفس والمال. الإنسان الذي كرمه الله تعالى بالعقل والفهم والإدراك وعلمه ما لم يعلم وميزه عن سائر المخلوقات، عليه أن يحافظ على وطنه ويحافظ على أمن الوطن واستقراره وعلى اللحمة الوطنية. إذا كانت الإبل والحيوانات عامة والطيور تحن إلى أوطانها، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله عز وجل؟ فالوطنية هي حب الخير للوطن وأهله، والعمل على إيجاد هذا الخير والمحافظة عليه. الوطنية شعور بالانتماء لهذه الأرض وتقديم كل ما هو مفيد للدين والوطن. والوطنية تجعلنا نهتم بتربية الأبناء تربية صالحة حتى يكونوا مواطنين نافعين لدينهم ووطنهم. ويعبر الأب والمعلم عن حب الوطن فيغرس في نفوس أبنائه وطلابه حب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه والمحافظة على مقدراته وثرواته. والوطنية تكون من خلال الإنتاج والعمل بإخلاص وأمانة، المحافظة على المال العام وعدم التكاسل أو التلاعب. والوطن الآمن يقوم على الائتلاف والاجتماع وانتظام الناس تحت قيادة واحدة وطاعة لولي الأمر. فبالاجتماع ونبذ الافتراق يسعد الناس في دينهم ودنياهم وتنتظم الحياة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الوطن الآمن يبنى على خلق التعاون والأخوة الإيمانية. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وشكر نعمة الوطن الآمن يكون برفع رايته وعدم خيانته وحراسته من دعاة الفساد والفتن والخراب الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومما نتحاور فيه مع أبنائنا النظر والتأمل في حال الدول التي عانت من الحروب والدمار والخوف والجوع بسبب مخالفة أمر الله عز وجل. قال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. والسعيد من اعتبر بغيره وعرف قدر هذه النعم وحمد الله تعالى عليها وشكر القائمين عليها جهودهم وتجنب الفتن والمحن وأخذ الدروس والعبر. فالوطن الآمن المزدهر نعمة لا تضاهى وكنز ثمين يبحث عنه الملايين. ونذكر لأبنائنا خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله في ذكرى توليه جلالته مقاليد الحكم في البلاد. قال أيده الله: إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، على كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن. ونهيب بأبنائنا وبناتنا التمسك بالمبادئ والقيم التي كانت وستظل ركائز تاريخنا المجيد، فلنعتز بهويتنا وجوهر شخصيتنا ولننفتح على العالم في توازن ووضوح ونتفاعل معه بإيجابية لا تفقدنا أصالتنا ولا تنسينا هويتنا. أبناء عمان الأوفياء، لقد كانت الجهود الوطنية المخلصة على الدوام محل إجلال واعتزاز لدينا. ونود في هذا المقام أن نسجل كلمة ثناء واعتزاز لكافة أجهزتنا العسكرية والأمنية على أدوارها الوطنية المشرفة في حماية الوطن والذود عن مصالحه وسيادته في كل زمان ومكان، مكرسين نفوسهم فداء لكل شبر من هذا الوطن العظيم. ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. ونستلهم من الخطاب السامي لجلالته أيده الله أهمية المحافظة على اللحمة الوطنية والحفاظ على مكتسبات الوطن وتحمل المسؤولية تجاه الوطن واستشعار الأمانة والتمسك بالقيم والهوية العمانية والأصالة والانفتاح على العالم في توازن وتفاعل إيجابي. ومن الكلمات التي نذكرها لأبنائنا كلام سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله لما قال: عمان عبر التاريخ نسيج متماسك وسيظل كذلك بعون الله تعالى. ويتحتم على كل مواطن أن يكون حارسا أمينا لوطنه. فنستلهم من كلام سماحة الشيخ حب الوطن والتعبير عن ذلك الحب بالمحافظة على أمنه ووحدته واستقراره. ونقول لأبنائنا بأن عمان بلد التسامح الديني، بلد المحبة والوئام والسلام والأمن والأمان. فلنحافظ على وطننا الغالي، شاكرين الله تعالى على ما حبانا به من نعم، ومقدرين لحكومتنا الرشيدة جهودها، ومساهمين بجد وعزم وإخلاص في تطور الوطن ورقيه وازدهاره. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يوفقهم في دراستهم وخدمة وطنهم، وأن يعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الخلف في الوادي، فبعضهم قال يقطع عمرانا، وقيل لا لا من سلاسل الذهب. والفائدة هي أيضا من غاية المرام، هي هي. والوادي قيل قاطع عمران، وقيل غير قاطع قولان. والوادي قيل قاطع عمران، وقيل غير قاطع قولان. كتبتما؟
4: نعم.
3: طيب، الفائدة الثانية، أي الفائدة الأولى ذكر صاحب السلاسل وذكر صاحب غاية.

0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
3: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم، هذا الحديث حول الفوائد التي قصد بها الفصل الثاني من فصول الباب السادس عشر في السفر. الفصل الثاني عنوانه ايش؟ في حد السفر. كملنا هذا الفصل، ختمناه بفوائد. كم فائدة؟
3: ست فوائد.
1: ايش الفائدة الأولى؟
4: نعم شيخ.
3: نعم شيخ.
4: والخلف في الوادي، فبعضهم قال يقطع عمرانا وقيل لا، والوادي قيل قاطع عمراني وقيل غير قاطع قولان.
1: بيتان بمعنى واحد.
4: نعم، بمعنى واحد.
1: فإذا هي بيت أول لمن؟
4: سلاسل الذهب.
1: لمن؟
4: الشيخ محمد بن شمس البطاش.
1: وبيت الثاني لمن؟
4: للشيخ عامر بن خميس المالكي.
1: نعم. طيب، أي يتكلم في أي شيء يتكلم الموضوع هذا في أي شيء؟
4: عن مسألة الوادي، هل يعتبر قاطعا للعمران أم لا؟
1: نعم. عن خلاف المسألة، ما فيك؟
4: نعم.
1: قيل قاطع وقيل غير قاطع، ما كذلك؟
4: نعم.
1: طيب، هذا شيء كلامنا لإمام الدين أيضاً، إذن تسمعون تسفير مني، تصور كيف يقطع ذلك ويقطع. فضل ذكري؟
5: نعم. قال الفضل بن الحواري: إذا كانت قرية في وسطها واد قاطع والقرية على الحاجزين، فخرج من أحد الحاجزين فقطع الوادي فدخل الحاجز الآخر مسافرا فلا يقصر الصلاة لأنها قرية واحدة.
1: وقيل شيء قول ثاني؟ ما القول الثاني؟ مرة.
5: قال الفضل بن الحواري: إذا كانت قرية في وسطها واد قاطع والقرية على الحاجزين، فخرج من أحد الحاجزين فقطع الوادي فدخل الحاجز الآخر مسافرا فلا يقصر الصلاة لأنها قرية واحدة.
1: طيب، هل من القائل بأن الوادي قاطع عمران؟
3: نعم.
1: طيب، وعلى هذا ما يكون يصلي في الحاجز الثاني ولا ما يصلي؟
3: يصلي.
1: هل يقصر الصلاة في الحاجز الثاني ولا ما يصلي؟ ولا ما يقصر؟
3: يقصر.
1: طيب، أحسن، شكرا. الفائدة الثانية.
3: نعم شيخ.
1: الفائدة الثانية.
3: نعم. ومن يكن وطنه تحت جبل فسار مصعدا إلى أعلى الجبل، فإن يجاوز ستة الأميال فليقصر لو بالمكان العالي، وإن يجاوز ستة في بير فليس يقصرن في المسير، كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع.
1: هذه الفائدة واضحة، ما في إشكال. عليك الحالي وطنه تحت جبل وطلع الجبل حتى يجاوز ستة أميال، هل يقصر الصلاة بعد أن يجاوز ستة أميال في الجبل؟ الجبل نعم، ما كذلك؟
3: نعم.
1: بخلاف البير، البير هي ماشية فيها الجبل تصعد، وربما ما يكون الصعود فقط، يعني صعود لازم يكون مسير هناك، يعني ما كذلك؟
3: نعم.
1: أما البير هي في نفس المكان، في نفس المكان البير. لو مثلا لو نزلت بيرا ستة أميال تقصر الصلاة هناك؟
6: لا.
1: كذلك لو كان بنيان بنياني عالي في سلطة الأنبياء صعد في هذا البنيان تقصر هناك؟
6: لا.
1: أما الجبل تقصر في الصلاة ما في هناك؟
6: نعم.
1: ومن يكون وطنه تحت جبل فصار مصعدا إلى أعلى الجبل فيجاوز سلطة الأنبياء ما في صعوده فليقصر لو المكان عالي بخلاف نزوله في البير وبخلاف أيضا صعوده بنيان واضح المسألة ما في إشكال في إشكال؟
6: نعم.
1: طيب اقرأها مثلك الحواري.
6: نعم
1: ومن هي اللي هي الفائدة تقرأها؟
6: نعم
1: هات هات أو النعم
6: الفائدة الثانية.
1: نعم.
6: ومن يكن وطنه تحت جبل فصار مصعدا إلى أعلى الجبل فإن يجاوز ستة الأميال فليقصرا لو بالمكان العالي وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع
1: إذا صعدت جبلا ستة أميال نزلت بيرا ستة أميال صعدت بنيانا ستة أميال شايف فرق بين ثلاث المسائل؟
6: نعم.
1: نعم في الأولى
6: أقصر الصلاة
1: أما في الثانية والثالثة لا مثلا؟
6: نعم. نعم
1: ممكن تشوفها من شرح النيل ذكر هناك أي شيء زين ذكر
6: إن شاء الله
1: راجع زين مو الفائدة الثالثة؟
6: نعم
1: تفضل.
7: وبلدة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي فالمستوي أقل في حد السفر والملتوي أكثر منه في النظر فإن أتاها من طريق الالتواء فالقصر لا إن جاءها حيث استوى
1: فإن الفائدة واضحة من بلد لها طريقة طريق أكثر ملتوي بينه وبين البلد الثانية حد سفر لكن الطريق الثانية طريق مستوي ما يجي حد سفر مثلا هناك مثل عقبة بين هذه البلدة وبين البلدة الثانية عقبة لو جيت من هذه العقبة شاقة يعني ما تجاوز ستة أميال أقل لكن لو جيت طريق مثلا مستوية أو المرتوية التي تذهب بك من هنا إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا بيكون حد سفر لو جيت من الطريق الثاني بيكون حد سفر لكن لو جيت من طريق العقبة ما يكون حد سفر إذا جيت من طريق العقبة هل تقصر الصلاة؟
6: لا
1: نعم لكن لو جيت من طريق الثاني من طريق الملتوي تقصر الصلاة؟
6: نعم
1: نعم هذا قيل هذا القول الثاني لا لأن هي النهي المسافة التي تقطعتها بس صار دوران فقط دوران فقط ما تقصر الصلاة القول الثاني لكن على هذا القول أنه تقصر الصلاة إذا أتيت من طريق الملتوي الذي هو إيش يكون فيه حد سفر الطريق الثاني المستوي ما يجي حد سفر إذا جيت من طريق المستوي إلى ذلك المكان تقصر الصلاة؟
6: لا
1: طيب وإذا أتيت من طريق المستوي فالمسألة فيها خلاف بينهما النظر ذاك أن قول واحد وفي هذا الشيء؟
6: نعم
1: طيب أنا أريد تسمعون جواب الشيخ خلفان الميمون
5: قال القطب رحمة الله تعالى عليه وإذا كان الأرض يدور فيها الطريق اعتبر الدوران وقصر ولو
1: نعم زي
5: ولو كان تقطع في وقت قليل لو لم تدر فما أنت قائل في مثل هذا وفي من توجه إلى قرية دون فرسخين من وطنه ثم إلى أخرى مقابلتها وهي دون فرسخين أيضا ولو عدت خطواته لكانت فرسخين إلى وطنه الجواب في المسألتين خلاف بين الفقهاء وما قاله القطب في الأولى أنا أعمل به في أحيان وتارة أتركه خروجا عن الخلاف وأما الثانية فالأولى فيها عدم القصر لأن في الأولى الطريق القريبة أشق بأن كانت في جبال كطريق الجيلة من سمايل
1: طريق الجيلة مالك
5: كطريق الجيلة من سمايل أما الثانية فالقريتان متساويتان في المسافة ولا خشونة في طريق إحداهما وفي مثل هذه الأمور يعجبني الأخذ بالأحوط والأحزم والله أعلم
1: ما الأحوط والأحزم؟ يصلي تماما ما في أكيد؟
6: نعم
1: يعني الأصل تماما عرفتم في يوم مسألة؟ مسألة بلدة لها طريقة طريق قصيرة وهي شاقة وطريق قيدة لكفال بعيدة جاوز حد السفر ولكنها غير شاقة لو جيت بالطريق الشاقة ما تقع بالخالي السفر، ما بتصلي سفر في كل بلدة ما كافي. لكن لو جيت من الطريق الثانية التي جاء فيها دوران، هذه الطريقة اللي فيها دوران ملتوية ما كذلك؟ مسيرك يبلغ حد السفر، هل بتصلي في تلك البلدة السفر ولا بتصلي سفر؟ نعم وتقوله
5: ثلاث تصلي تمام.
1: الشيخ مو يختار لنا
5: تمام
1: ما كذلك؟
5: نعم.
1: تقرأ الجواب مرة الجواب.
5: الجواب في المسألتين خلاف بين الفقهاء، وما قاله القطب في الأولى أنا أعمل به في أحيان وتارة أتركه خروجا عن الخلاف، وأما الثانية فالأولى فيها عدم القصر، لأن في الأولى الطريق القريبة أشق بأن كانت في جبال كطريق الجيلة من سمائل، أما الثانية فالقريتان متساويتان في المسافة ولا خشونة في طريق أحدهم إحداهما. وفي مثل هذه الأمور يعجبني الأخذ بالأحوط والأحزم والله أعلم.
1: كان الطريق من السماء إلى الجيلة هناك عقبة، لو جاء من طريق العقبة ما جاء حد سفر الجيلة، الجيلة ما في حد سفر. لكن لو جاء من طريق غير العقبة بحيث الطريق ملتوية تكون الجيلة معهم حد سفر. هذا واضح المسألة؟ واضح المسألة؟
8: واضحة.
1: زين فائدة هان
9: رابع
10: نعم. وقاصد ولم يجاوزه قصر إذا تعدى العمران للسفر بشرط ألا ينوي، إذا تعدى العمران للسفر بشرط ألا ينوي المقيل أو المبيت دونه تمهيلا، أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض.
1: وقاصد ولم يجاوزه، يعني ولم يجاوز حدثه جاوزه. وقاصد ولم يجاوزه قصر إذا تعدى العمران للسفر. تقدم أن المسافر يبدأ بالقصر إذا خرج من عمران بلده، كذلك؟ ما كذلك؟
8: نعم كذلك.
1: إذا قاصد السفر، قاصد عنده حد السفر يبدأ بالقصر من يخرج من عمران بلده. مر معكم قصرت السفر محدودة، قصرت إذا تجاوز حدودة ولكن معروف العمران. وقاصد ولم يجاوزه ضمير يعود حدثا سابقا، ولم يجاوزه أي لم يجاوز حدثا، لكنه إيش قاصد؟ قاصد حد السفر، قاصد السفر ما في ذلك، قاصد السفر قاصد عد الفرسخين. حضرت الصلاة الأميال هو يصلي
9: قصر،
1: يصلي قصر ما في ذلك، لكن بشرط ذكرت بشرط ألا ينوي المقيلة أو المبيت دونه تمهيلا. فإذا نوى البقيل أو المبيت دون الفرسخين هل يصلي في ذلك المكان الذي نوى فيه المقيل والمبيت السفر ولا صلي تمام؟
8: تمام.
1: صلي تمام. ذكر مسألة أخرى قال أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض. قاصد عد حد السفر، قاصد ما قاصد المبيت ولا المقيل، ولكنه عرضه عارض عن مواصلة السير فاضطر إلى المقيل أو المبيت في الأميال، هل يصلي في ذلك المكان الذي وقف فيه تمام ولا قصرا؟
8: قصرا.
1: قصرا. عندكم ثلاث مسائل، عندكم ثلاث مسائل. صفتين إيه تسكن مكان؟
8: أسكن في النبأ.
1: النبأ. نعم. بينك وبين إبرة حد سفر؟
8: نعم.
1: وأنت قاصد إلى إبرة، إيش البلد المر لها أولا؟
8: المعترض.
1: المعترض بينك وبين المعترض ما يجي حد سفر.
8: ما يجي حد سفر.
1: طيب. نحن عندك ثلاث مسائل. المسألة الأولى خرجت من النبأ تريد إبرة وحاولت الصلاة في المعترض. ما تصلي فيها؟
8: أصلي فيها قصرا.
1: قصر. طيب خرجت من النبأ على أنك قصدت البقيل مع بعض زملائك في المعطلة أو قصدت المبيت هناك، طيب ما يجب تصلي هناك في المعطلة؟
8: صلي تماماً.
1: تمام. طيب مسألة أخرى خرجت من النبأ وقاصد أنك تصلي في المعطلة، قاصد تصلي في المعطلة ما تصلي هناك؟
8: تصلي تماما.
1: تمام. ما دام قصدت أنك تصلي في ذلك المكان تصلي تماما.
8: نعم.
1: بخلاف إذا لم تقصد تصلي في المكان لكن حرام كالصلاة في ذلك المكان، تصلي قصرا مثل ذلك.
8: كذلك.
1: لكن لو نويت المقيل أو المبيت أو نويت بأنك إيش؟ تصلي في ذلك المكان، تصلي تماما.
8: نعم.
1: مثل ذلك؟
8: كذلك.
1: طيب. قصد مثلا الرابعة. قصدت إبرة زين ولم تقصد المقيل ولا المبيت في المعبرة. لكن لما وصلت المعبرة عطل عليك السيارة. قمت بتصليح السيارة وطرق الحال يعني أجل المقيل والمبيت حضرت الظهر والعصر والمغرب والعشاء هناك في المعبرة. أنت ما قصد المقيل ولا المبيت لكن اضطريت أن يقضي يتبع ما بصلي هناك
8: أصلي قصرا
1: هذا معناه. أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا
8: فلا معارض.
1: أفتبتوا أربع مسائل معهم أربع مسائل منجي
11: نعم شيخ
1: مو بلا يسمى
11: في الحايمة
1: نعم. بيدكم بيدي حمد يجي حد سفر
11: لا
1: ما يجي بيد حد سفر معكم هناك إبرة حد سفر
11: نعم
1: إبرة مكاك
11: نعم
1: هو هي المسائل بعينها لو خرجت من بلدك مثلا من حايمة تريد إبرة زين وحضرك الصلاة في اليحمدي مبصلي
11: قصر
1: إذا خرجت من الحايمة تريد إبرة ولكن قصدت أنك تصلي العصر في مسجد يحمدي مبصلي لك
11: إتمام
1: تمام خرجت تريد إبرة ولكن قصدت المقيل أو المبيت قد ما مر عند جابر وقصدت المقيل معه أو المبيت معه مبصلي لك
11: إتمام
1: تمام خرجت من الحايمة تريد إبرة ولم تقصد المقيل ولا المبيت ولكن لما وصلت يا حمدي أطلت لك السيارة وبقيت هناك حتى حركة الصلاة الرباعية وما تصلي؟
11: قصر
1: تصلي قصر
11: نعم
1: أبو صحة
11: نعم
1: قاصد ولم يجاوزه قصر إذا تعدى العمران للسفر زين بشرط ألا ينوي المقيلة أو المبيت دونه تمهيلا أما إذا طلع عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض وكذلك؟
11: نعم
1: لو أخذنا كم فائدة أخذنا؟
12: أربع فوائد
1: تجي الفائدة الأولى؟
12: نعم
5: شيخ
1: تفضل
5: والخلف في الوادي فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا والوادي قيل قاطع العمران وقيل غير قاطع قولان
1: الفائدة الثانية
6: نعم شيخ
1: نعم
6: ومن يكن وطنه تحت جبل فسار مصعدا إلى أعلى الجبل فإن يجاوز ستة الأميال فليقصرا لو بالمكان العالي وإن فليقصرا لو بالمكان العالي فليقصرا لو بالمكان العالي وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع
1: هذا فائدة رابعة
11: نعم شيخ
12: نعم
9: شيخ
10: الفائدة الثالثة وبلدة
11: نعم شيخ وبلدة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي فالمستوي أقل في حد السفر والملتوي أكثر منه في النظر فإن أتاها من طريق الالتواء فقصر لا إن جاءها حيث استوى
1: طيب الشيخ خلفان مثل لهذه الصورة للطريق التي تخرج من السماء إلى أي
9: إلى
1: الجيلة هناك عقبة فيها فإذا جاء من طريق العقبة ما يكون حد سفر ما في شيء
11: نعم
1: إذا جاء من طريق الملتوي يكون حد سفر ليش يختار شيخنا
9: تمام
1: لكن يقول في بعض الأحيان يعمل به أجاب قال
11: نعم
1: فين وقفنا الآن
9: الفائدة الخامسة
1: طيب نأتي بها إن شاء الله في الحلقة الآن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله اكثر منا، واثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: بركة الغراس.

0: وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي بفضله تتنفس الرياض ويتبسم الوجود وترسل الشمس أهداب ضيائها إلى الآفاق، تستنطق القلوب حمد ربها المنعم الكريم في مطالع الصباح. الزراعة من أبهى أبواب البركة والمساحات التي تتجلى فيها صلة الإنسان بهذه الأرض، ويبدو شكره لما بث الخالق فيها من نعم، ويتمثل إعماره لما استخلفه الله فيه. وقد أنبأ الله تعالى عن الزرع والثمر بما يوقظ في النفس معاني الامتنان: وفي الأرض آيات للموقنين. وعلى أرضنا الطيبة وبلادنا المباركة يروي هذا التراب أخبار أجداد مخلصين استشعروا نعمة الماء وعرفوا قيمتها، فأبدعوا في هندسة هذه القنوات الباهرة الأفلاج، وجاهدوا في شق مسالكها بين جبال وسهول، وقاموا بها حضارة زراعية بقيت شاهدة على عبقرية أبناء هذه الأنحاء، حينما تجتمع المعرفة بالعمل والخبرة بالمهارة، وبينما يظهر من حسن تدبيرهم وجمال شكرهم لوهاب النعم. فهذه الأفلاج مسالك مائية لافتة ونظام للحياة ومظهر للتعاون والتكافل وسبب في ديمومة العطاء. وتتجدد المسؤولية اليوم مع اتساع الفرص أمام القطاع الزراعي ليكون رافدا تنمويا مهما، ومصدرا يعزز الأمن الغذائي، وآفاقا رحبة تنشط الابتكار وتحرك الاستثمار، والواعي الوفي لإرث الأسلاف مع وقفته بإعجاب وتقدير بما صنعوا يمضي بما يستطيعه بانيا عليه، مطورا أساليب الزراعة، محسنا استثمار الموارد، مستفيدا من التقنيات الحديثة مع المساعي الحثيثة الجادة في فتح أبواب جديدة للشباب في الزراعة وما يرتبط بها من صناعات وخدمات، وإسناد العاملين في هذا القطاع الأخضر وأصحاب المشروعات والمبادرات الخضراء، فهو قطاع يمس حياة المجتمع واستقراره وأمنه وشأنه المستقبلي. لك الحمد، لك الحمد يا من تعالى وجل، بك الأرض تلبس خضر الحلل، لك الحمد تلك المروج شدت تسبح في كل سهل وتل، وتلك الغراس لها ذكرها وشدو بحمد المهيمن جل، لك الحمد أفصح عنه الحياة وبينه كل وهج وظل، لك الحمد عطر كل الدنا وفاح به كل ورد وفل. فهيا بنا لله ربنا مع عباده المحسنين، فكل ذي جهد مخلص على هذه الأرض الطيبة يشكل لبنة في عمران الوطن، من شجرة تغرس ومساحة تستثمر وقطرة ماء تحسن إدارتها.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة فعلية عطفت على الجملة الفعلية التي قبلها: ولا تقربوا الزنا، والفعل تقتلوا، والفاعل واو الجماعة. ووقفنا عند الكلمة المنتصبة وهي النفس. النفس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لكلمة

نفس. وصلة الموصول حرم الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. حرم فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفعل حرم يتعدى، وتقدير الكلام التي حرمها الله، وذلك المفعول به المقدر هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية حرم الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول التي في محل نصب. إلا بالحق، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء هنا استثناء مفرغ، والمعنى أن ما قبل إلا مفتقر لما بعدها، فإن الفعل تقتل عامل في الجار والمجرور بالحق، إما لكون الجار والمجرور حالا والعامل فيه الفعل تقتل، أو لكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بالفعل تقتل. فالاستثناء إذن استثناء مفرغ، وضابط الاستثناء المفرغ أن ما قبل إلا يكون مفتقرا لما بعدها. بالحق، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الحق اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور بالحق في محل نصب حال، ومعنى الكلام أو مجازه على ما يعبر به صاحب مجاز القرآن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا محقين. وعلى هذا يكون صاحب الحال واو الجماعة الذي وقع فاعلا للفعل تقتلوا. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بالحق أو تكونون بالحق. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون حذف ذلك المتعلق به واجبا. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بالفعل تقتل، لا تقتل إلا بالحق، لا تقتل إلا بالحق، أو على تقدير تقتل بالحق. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تقتل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تقتل. والجملة الفعلية لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق معطوفة على الجملة لا تقرب الزنا، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفات على بعض الكلمات، ومن تلك الكلمات كلمة الحق، واشتهر أن الحق هنا يفسر بالحالات التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، فإن الجواز يعبر به أحيانا عن الوقوع، أو فإن الجواز يعبر به أحيانا عن الوقوع، وذلك يشمل الواجب وغير الواجب، لأن من القتل ما يكون واجبا،
ومن القتل ما يكون غير واجب وإنما هو عائد إلى الإنسان نفسه أو إلى ولي الدم، إما أن يأخذ القصاص، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يعفو. وقد فسر ذلك الحق بالحالات الثلاث التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، وهي قتل النفس بالنفس أو القاتل الجاني، والزنا بعد الإحصان، والكفر بعد الإيمان. وإذا ما عدنا إلى هذا المصطلح فلا بد من الوقوف عند أصله وأصل استعماله، لأن هذه الكلمة قد تكون شاملة لغير هذه الحالات الثلاث. وقد جاء في كتاب العين: الحق نقيض الباطل، حق الشيء يحق حقا، أي وجب وجوبا. وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا، وأنت حقيق على أن تفعله، والمعنى يجب أن تفعل ذلك. ونجد أن كلام من جاء بعد هذا العلم الكبير وهو صاحب العين ينصب في الكلام الذي ذكره صاحب العين، ففي الجمهرة لابن دريد: الحق ضد الباطل، فاجتمعت كلمتهم على أن الحق نقيض الباطل، إلا أن عبارة صاحب العين الحق نقيض الباطل، وعبارة صاحب الجمهرة الحق ضد الباطل، فهناك استعمل كلمة نقيض وهنا استعمل كلمة ضد. ونجد أن الكلام في الإبانة منقول عن العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن الإمام الأكبر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد جاء في كتاب الإبانة: الحق نقيض الباطل، تقول حق يحق حقا، معناه وجب يجب وجوبا، وهذا الكلام هو كلام صاحب العين. هذا فيما يتعلق بهذه الكلمة وهي كلمة الحق. ونعود إلى الآية التي قبل هذه الآية لنقف على ضبط كلمة فاحشة، فإن هذه الكلمة وقعت وصفا أو اسما لجملة من الأمور التي تكون على خلاف الحق، فسمي الزنا فاحشة، وسمي عمل قوم لوط فاحشة، وسميت المعصية أو الكبيرة على جهة العموم فاحشة، كما في قول الحق تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ومن المعلوم أن النكرة في سياق النفي، سواء كان النفي لفظيا أو حكميا، تدل على العموم. والخلاصة أن هذه الكلمة استعملت على جهة العموم ويراد بها مطلق المخالفة للحق. ونجد كلام صاحب العين ينصب في هذا المعنى عند ذكره هذه الكلمة وهي كلمة فاحشة. فقد جاء في كتاب العين: الفحش معروف، والفحشاء اسم للفاحشة، وأفحش في القول والعمل وكل أمر لم يوافق الحق فهو فاحشة. وظاهر كلامه أن كل شيء لم يوافق الحق يصح أن يوصف بهذا الوصف، وهو وصف الفاحشة. وأفحش في القول والعمل وكل أمر لم يوافق الحق فهو فاحشة. وقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني خروجها من بيتها بغير إذن زوجها المطلق لها. وذلك يرشد أيضا إلى أن هذه الكلمة قد استعملت استعمالات متنوعة في القرآن الكريم.
وإذا ما رجعنا إلى هذه الكلمة

0: وهي كلمة فاحشة نجد أنها ذكرت في كتاب الجمهرة بهذا المعنى، إلا أننا نتنبه إلى أن الفعل ذكره رباعيا فقال وأفحش في القول والعمل وكل أمر، ولم يقل فحش في القول والعمل وكل أمر فاستعمله رباعيا. وإذا ما أتينا إلى الكلام في الجمهرة نجد فيه المعنى الذي ذكره صاحب العين، وقد زاد على ذلك فوائد. قال في الجمهرة والفحش معروف، فحش الرجل يفحش ويفحش وأفحش يفحش لغتان، وأفحش أعلى وأفصح، والمعنى أن الرباعي هو الأفصح. واقتصر صاحب العين على ما تقدم على ذكر الرباعي، ولم يذكر أنه يأتي ثلاثيا. وإن كانت العامة قد ولعت بقولها أمر فاحش، والمعنى أن الأصل أن يقال أمر مفحش وليس فاحشا، لأنه من الرباعي لا من الثلاثي. وجاء الرجل بالفحش والفحشاء إذا أفحش، وربما جعلوا الفحشاء الفجور، وقد جاء في التنزيل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، وربما قالوا جاء فلان بالفاحشة في معنى الفحشاء. وقد تقدم أننا ذكرنا عند قول الحق تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، عن صاحب الجامع وهو الفضل بن الحواري، فقد فسر الفحشاء بأن يكون الباطن مخالفا للظاهر، بحيث يظهر الإنسان الطاعة أو الخير ويبطن الشر، وذلك هو النفاق. فهذا تفسير من التفسيرات لهذه الكلمة، وهي كلمة الفاحشة أو كلمة الفحشاء. ونختم كلامنا بذكر أو بالتنبيه على الكلام الذي ذكره صاحب كتاب الإبانة، والذي سنذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرا.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
2: أستاذنا،
3: نعم،
2: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: اليوم نقف آخر وقفة حول الآية القصيرة التي تحمل الرقم 47 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة، تلك الآيات التي تتحدث عن مواقف المستكبرين المعاندين من هذا الدين، وبالأخص من استقبال الكعبة المشرفة حال الصلاة.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: هل تلوت علينا هذه الآية وذكرتنا بها والمستمعين والمستمعات حتى نتدارسها سويا؟
3: بإذن الله تعالى أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
2: صدق الله العظيم. أستاذنا،
3: نعم،
2: ما مغزى مجيء كلمة الحق في صدر هذه الآية الكريمة؟
3: مغزى ذلك التنويه بالحق وأنه من الله، وإذا كان من الله فالامتراء فيه عجيب، وهذه الكلمة مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا الحق من ربك، وفي ذلك الاهتمام بالحق والتنويه به وبمتبعيه.
4: ما المقصود بالحق هنا يا أستاذنا؟
3: المقصود بالحق هنا ما نزل في القرآن الكريم من مواعظ وحكم، وما أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله إليه بواسطة جبريل. والواقع أن الحق إذا كان مخصوصا يراد به استقبال الكعبة المشرفة حال الصلاة، وهو الذي مارى فيه الممارون وشكك فيه المشككون وحاولوا بذلك الطعن في هذا الدين وفي من أرسل به.
2: أستاذنا،
3: نعم،
2: في الآية السابقة قال الله تبارك وتعالى: ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فما المغزى من تكرار الحق في هذه الآية وسابقتها؟
3: جميل جدا. إن أولئك الذين أوتوا الكتاب كانت عادتهم وديدنهم كتمان الحق، حتى وهم يتلون التوراة ومن يتلو الإنجيل منهم كذلك تمويها على العامة، فهم يكتمون الحق فيما يتصل بصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبغيره، كما قال الله تعالى: إن الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، وقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتموا صفاته كعادتهم في كتمان الحق ولبس الحق بالباطل، لذا كان التكرار هنا سائغا في قوله تعالى: الحق من ربك، أي الحق كل الحق من عند الله سبحانه.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: ما المغزى من وصف الحق كونه من الله تعالى؟
3: الحق من ربك، إذا كان الحق من الله وهو رب كل شيء فكتمانه من أقبح ما يتصف به الكاتم، ولذلك قال الله تعالى: الحق من ربك. وشيء آخر التنويه بالحق وبأنه من عند الله، وأن الله لا يصدر منه إلا الحق، كما قال سبحانه وتعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين فلا يصدر عن الحق إلا حق، وهو منزه عن أن يصدر منه باطل أو عبث.
2: أستاذنا،
3: نعم،
2: لمن يتوجه النهي هنا في قوله تبارك وتعالى فلا تكونن من الممترين؟
3: يمكن أن يوجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، ويمكن أن يوجه لكل من يصلح أن يخاطب من العقلاء فلا تكونن من الممترين.
4: ما نوع هذا النهي في هذه الآية يا أستاذنا؟
3: النهي دائما للتحريم ما لم يصرفه صارف عن ذلك، فلا يجوز لأي شخص أن يمتري في حق مهما كان، وكون النهي هنا للتحريم وللفور يدل عليه توكيد الفعل بالنون الثقيلة فلا تكونن من الممترين، فالنهي للتحريم قطعا.
2: أستاذنا،
3: نعم،
2: ما المراد بكلمة الامتراء هنا وما مصدر اشتقاقها؟
3: الامتراء افتعال من المرية، والمرية الشك، يقال امترى الشخص في كذا يمتري فيه، أي شك شكا كثيرا، ومارى بمعنى جادل وما حكى. فالمراء في الحقيقة هو المصدر، ولم يعهد له فعل، وإنما فعله امترى، يقال امترى مرية وامتراء، هكذا ورد عن العرب.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: لماذا قال الله تعالى في هذه الآية فلا تكونن من الممترين ولم يقل فلا تكونن ممتريا؟
3: من الممترين أي من الذين عرفوا بالامتراء، فلا تكونن منتظما في سلكهم، أي فلا تكونن منتظما في سلك الممترين وجزءا منهم، فهو أبلغ، هذا التعبير فلا تكونن من الممترين أبلغ من التعبير هكذا فلا تكونن ممتريا، لأن الشخص إذا كان من قوم لهم صفة معينة وكانت تلك الصفة من مقومات قوميتهم كان الخطاب بذلك أبلغ، فلا تكونن من الممترين، كما قال الله تعالى ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من الجاهلين، إلى آخر ما ورد النهي عنه في القرآن الكريم من تلك الصفات أو عن تلك الصفات.
2: أستاذنا،
3: نعم،
2: في دقيقة واحدة هل لك أن تخبرنا ببعض الإرشادات والتوجيهات حول هذه الآية الكريمة؟
3: من الإرشادات المتعلقة بالآية أن الحق إذا وضح، والحق أوضح من أي شيء، وجب على الإنسان اتباعه، وأن امتراءه فيه بعدما ظهر له أنه حق من أقبح الصفات، فلا يجوز لأي شخص الشك فيما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا الشك في ذلك يعتبر شركا وخصوصا بعد العلم به.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: يبدو أن وقت جولتنا لليوم قد انتهى.
3: إذا انتهى وقتنا اليوم فلنقل وإن يك صدر هذا اليوم ولا
5: فإن غدا لناظره قريب.
3: قريب إن شاء الله
5: بإذن الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم الذين يحملون العرش ومن حوله

خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم وحق عليهم

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الرحيم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، دروس وعبر من مشهد قرآني. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا